اعتمد عليك لي حبيب وديار وجنان قال ممتك هزالة بالخراس وربين قام بلا شبان وكذج ضحسن قام هبان عيسى زخيفر اخب دي كتر انا بغرض خيزان اشترع جفايا

غزلهم الخراب المئيم ذكرناك يا بحضر عشرين عشرين غزل حضر سيخ را خود ما دا خود جارو جسد مجد بئيم عدد استخزر خبني

جوتيك وا وندلو سيلب نلسرك سي ونبرع كسب بسرقه لي وقو أم قداري كنون تبهيزن أمشي دبيجن جارك دن نما حفالي خوبدن بيشوه تا نبن وق دلبو سيلب وش خلكيرن نبن غلام بلكي روك وري أو ببن سلاك.

0: مجنون فلان.
1: هل من المعقول او بمنزلان؟
0: اي لبوسيت بوچا لي سمشتا من شولدا ام لبوسيت بوچا لي سمشتا من شولدا ام شي خلكي نقول قدام انا خدي بسهري وقت شي خلكي نقول قدام
1: هل من الم...

0: ربيع هجارو بكسب مين دور كيفن جوار وجيا عازولا وكا بخين الجوكر بكن ايه ميا جي خلكيرة دبن غلام ايمان وش بيراك رأل بيشي او عندهم ايمان هاي دلقو سيدقو جالي سربش قابل انشونا ده عام دلقو سيدقو جالي سربش قابل انشونا ده عام جي خلكيرة بونه غلام قدا خده بسهري وعن جخل كيرابونه قدام
1: هل من المعقول أو بمنزل عام؟

0: ناشتين جوكر هر غورا مريا بونج خلكي رابونا غلام ما وش بيراكر البيشيا وعندهم إيمان هاي دلبوس البو تشارلي سر بشتا من شون هدام دلبوس البو تشارلي سر بشتا من شون هدام جخل كيرابونه غلام ودا خده بسهري وان جخل كيرابونه غلام
1: هل من المعقولة أو بمن سلام؟

دودما قالك سلافي شورشواني لته بحسرات عدلاتي مشاغي ته بيستراني بيهلبستي عنقود بيجم لسر أبينا ما لسر أرمان جامع

حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني اني روح، وميلة بايدي واعزمها عالرقصة وبسري بوح.

0: صباحا وبخير بخوشي بحس كرم بجهداري هجا ودلال چكس يكون هال دنگ مع جهداري ديكا صباحا كانوا دسبيك كانوا درفت كانوا يا كمرة تشتي دهو تعبا دو استاندنا دو حميل دو خوب هلا ودس بروجة كينو بكين كروجة ما تجي انرجي با تجي هوي النوبة وتجي دست كيفتي بصباحا وبخير وخوشي بس باطب خير بدلا
1: صباحا بخير با ديانا صباحا مو جهداري نارتا بخير وخوشي با

0: ديانا محمد صالح فيس بهي ستران خوش وإيرو دشمة أنرجي قلكي مزناش
1: مورال حزاري يعني
0: مورال حزاري تتحسى جد شمة وبيفا ولو أو طاقة وأنرجي عمرو خرد با أفستران عيا دهولو قريدايم جارة مبو زواجي ونازا وجم قهدارين آرتا صباح وجارة كدن بخير با جعامو دي حطاني قامش لو حسكي وديركي ودربيسي وقهداري ملكوي دا كيمن هندري ولات ودرفي ولات سلافي ماجوان تفا وكما يقول رجعت شمي تتحس أو صباحا وصباحا كجداية أنرجيا وبرة قشبيني لجم روف برنجة كي قشتي نوك رجع شمية يكشمو لنكي دسلي
1: مرة رجع كي تبرش كي دا نزل مينا لي حروجي كتايبة مندية ويهنا شي تري لحدك بسر مدوري حنجي خوش بجام سر رجي لحدي جي بندمن

0: يجار نتني طاش تي بخنو قهوه خو بخند و مش باكي خوجي وكن چبوگو او بهنا مالي باش ببا اكسجين هندري او ديان هندري مالي گش بي گهرتن اف قوايا گلكي گرينگا طيبت پشتي ساعتين دو دريج ام دكار بيجن ام كيف غاز به بتايبت گوان شباكا وان دريا دگره او قريج ياد هندري مالي د او باي قريج گش در دكوا اكسجين كن در باسي مالي دبا او جيده لگو انرجي و طاقه كما زمبي مرا
1: دنگه راديو بلينكن كاري خسر حتى خوبكن.

0: ملي جهداري ما هن نامجي جمرهاتنا أفين دبيجا صباح بخير بعد الدو ديانا أنها أزل وجه دارتكم جباجاري قامشلو أسترانا كيل سردا خوازا و دخوازم أسترانا دري زيدا دياريتا أفين صباح بخير با
1: صباح بخير با أفين ليان ججمرة شاندي دلدا دبيجا صباح بخير وأسترانا كنانسي عجرم دخوازم محمد صالح أسترانا كجيرا حاضر بكنو سرسرا وسرجا باليان

0: اجا شوا هي تقريبا انا هم يرد الشمه ام جرجا اني دد بينم بلين قرما هي ديسا زي دبونه براستي قرماك باش بسر باجاري دفري ده هاتيه يروج دانس بهي تشلو يك ايفارا دبا بستو تشارلي ديانا د حفطيه بيد جو جي خشترت نيه جستي وشش وحفط
1: والله دلدا انا ده سيمانه ماش خويت بيجا تو حفطيه بي تبي كورو كم بونا وشف دريج بونا لي ديسا جام تلخونا
0: تيرا خرا كبو تشاري

0: ده هندري عمودي ده نبوس تلقى مشليه نافندا بريدي يا باجاري عمودي كاري اي رازانا برا و بفقهرتنا عمليه برنجكي مؤقت دمكي سكن عندي افيا كال غوريش يار بري صرافكاش باجاري عمودي ده داخو يعني كرين دريا هف بيوينا تومار كيري قو هفكاري ما سوار كوي بي بري خواه دايه
1: بلیش خواه دل ده زیده تجربه که ام ناس بکن ده نواویه که ده چه تهیه نواویه پیوینه هانی ده هر وحا چه زحمتی هان دبینن سر دورا بری ده گله که زحمتی انوان و گازنه خلکی یکو هنه دل ده بیشنه تنی کسک هیه ایکو وان پره یان دوک هره کسک دو کسون افجی زحمتی هری مزنه کامی زیده تر له پیوینه گوه داری بکن
2: بلي قهدارين راديا أرتا هفي فينا مبا بريز شيار برينا أوجي صرافك جباجاري عمودي بريز شيار دما تخوش بيت شوي
3: ويصاب الحمد لله
2: بريز شيار بين بحسا بريدي ودورا بريدي بكن إيداع وتبديل عملي تتحفتي چن جار أدرا؟
3: تتحفتي اسبيج نقل أدرم تمام دوان بيج نقل أدرم مزيدا أنا أزدرم بري خود بدلينم بكون أشخاص انتين بري نه بوارن اي بينش حزار ده حزار أزد بدلينم أش اي كم دي دوان زين هجوان سين يزي كان سبارم حتى اي باري بربري ديش بود ده مليون أو پازده مليون دي بري دي دي كش دي شخص دي مشين يعني بري دي دي مدير بري دي ويكي دينا و أوزلامي جي حبكي كيماني ويهنن يعني آلي صحي كيماني ويهنن نكار يعني دي بي على الأقل بيشش موظف جير دوين حتى كاربن عالمي مش
2: إيرو مثلا إيرو دوت شو بريدي مثلا دفي حفتي
3: بيز بيز شون بيز بيز شون قولا مسكن يعني بو جردي قو مركزي جردج ما خوستي
2: مركزي
3: قو مركزي جردج ما خوستن
2: نقو حطا چان روي
3: نا قو حطا بند قرار وان قو بجمر بيبلش عم يبلش
2: يعني إيداع وتبديل تحويل جي قش سكني
3: قش سكني كامل سكني
2: حر دور مثلا روجا دوراتب مثلا دوراتب تشقاسي دوان مثلا بالعادي حر صرافك تشقاسي دستي
3: حر نافك ده مليون ده دسبيك ده 400 مليون بحر نافك دورا كرنسي
2: 400 مليون ده حفية ده
3: نانا دروكي دناوي دروكي ده شخصك جير ده حقيا 400 مليون يسلمي
2: أبي صراف
3: نصراف أي شخص
2: أي شخص
3: دورا إيداع كرن 300 مليون دورا كرن 300 مليون يعني نقلي داخلصن حتى أنا بو 10 مليون وانك محتمل قرار جمر بي بك 10 مليون يا 10 مليون يريف قلقي تعدل العالمي
2: تني إيداع
3: إيداع
2: وكيدن تبديل مثلا
3: تبديل تني تبديل
2: تبديل
3: تني
2: رجاء أول مثلا بعمليات تبديل يا إيداع دركت مثلا دورا تشخاص الدهات تشخاص البربري دي دماغ
3: چخواسی مامسبا حتی واری دمان دور نداد لینو دسپیکی دی خلل که بو تمام ضغط ابو خلل که بو ناب ند مشیان بس آنها خوش دمش
2: باش بیا
3: باش بیا بیی بیتاقه بره بیتاقه میتاقه تنرو آنها بیتاقه چی بونی بیتاقه وان دیدن وان ختم دکن تی بسر دور آخ
2: روزه مثلا چند حباد مشین مثلا قصر رابی آخر
3: تقریبا چخواسی روزه وی داویه گیا تقریبا هفته هشتی نابید مشان بس دسپیکی دی ناب دسپیکی ده ناب پازن ناب دو سکینی
2: یعنی كان بيجنا وعشقان نماي البر
3: وعشقان نماي نا جبر دولار دا كيف اگه دولار دا كيف كيمي چاردا اكس نما در بي وي عالم بين پري خوبن صرافا بكن دولار او دختيا نما بس وقتا گو فرق چي دو دو چاردا وني فاز 16 هر 25 مليون عالم ير فرق كر فرق 150 دولار يا بس انا نيزي كيف دون يعني كس نما سري خدشين در جنبري دي
2: ابريس شيرن بين بات محلات مثلا ايداع البات هي
3: ايداع الجم هي ايداع اتكار مثلا يك بي پريني سوري دشام کاش اوید هبه تمام 20 میلیون 30 میلیون ام دربی دلار دکن دربی 350 جیر دکن یعنی نه سر عملاک هبه نم جیر دکن دلار سر عملانه هم جیر دکن دلار یعنی سر 340 350 350 حسب سوق صرفید
2: و سر ای پری کوین مثلا پری کوین خوازی ایده بکه
3: پری کوین تن ایده فرقا وان هی لنو تبه
2: مثلا انا 1 میلیونک شتربین
3: میلیونک فرقا وی 900 هزار از مسکنا دی ایده سوری مسکنا دی بس دلار هی لنو فرق گلک هی
2: دلار جیت الگوریس
3: دولار ها دولار عادي شو قاسي بخاص دولار هي بس سوري زحمات السوري لانه فرقه قصي قلك هي نوت حزار صد حزار تجي كير ب 100 حزار وبين نصبين متكن ديزيل متكن او نزان بانه مثلا بيري نفس ازداي وبيري كم زيدي تشارداي او انا حاسبين ومشكله جي شلو مشكله الغازيه دي الغازيه دي ارسيل دي الكهرباء دي قش بيري نه غاز نقطه تعاملي ببان بيري كم الضغط اكثر على من ما تشيل يعني ور تصور هيك ارسيل 20 حزار جي لازم 25000 دبي دانا الا عملانه يتعدل عالمي دي
2: داوي تخوز شكي بيج مثلا
3: والله از خوازم بريد ام جي مدير منطقه رام خوازن بريد امني عمودي على الاقل على الاقل ب 5 شش شخص سر لابتوبه وعالمي ماشين نو شخصك دو نكر باجاري عمودي نكر ايش دربيسيتين ايش حسكيتين ايش تلتمرتين ايش حد دريتين عمودي دمين عمودي بتشوك فالا ينوك باجاري دنا
2: يملا قرارك در قسم قوتوبون تاني اي دربيسي وعمودي تاني
3: تين حركستين حركستين يعني تسر هوياجي مش سر هوياجي نامش هر کس تین جمع و دو شخص تنه دو شخص نکار نکار على الاقل دو بیت چهار پنج شخص سر لپتاپ بابن گو ایدا بکن جالب میاد یعنی بب پنج شخص و روزه 400 500 انسان مش یه شخص دو دو نکار
2: ساعت خوش بریز شیار بری صرافه کش بازاری عمدی ساعت خوش سپاس بود
3: سپاس جورش
0: بلی گهداری ما اف بو هف بیوینا گو هف کاری ما سوار کوی به شیار بری را چیکر او بخواه صرافه کش باجاری عموده شخواه مجی خواست گو بیتر برید تصریحه که بده یان ت داخیانیه که بده در باری سکنان دنی افاده مکیش بو مثلا عملیا آب هف گهرتنی و رازانه آب پریان هف کاری ما سوار کوی بری خوشی داوان لی وان رفت کرد ت داخیانیه بدن

0: خو غهداري ما بريانا هاجي مباره پاره كردنا وا كورتن چين خود مدد يار كرن کو او سرويزانا سكيني نه خو او سرافسين کو بري بو 2000 كار دي كرن نه پت ده تا پاين کو او ب 4000 دي سا وگر نه تفعيله تكبنا نافا واري كار خود لوي ب 4000 ليرين سوري كار بكن جبر کو او لسر مازوطه حر كار دي كن
1: اف سرويس نقل داخلينه اي باجاري حسكه يروسي چارو باحتجاجك رابوبون خدي وان شبرگو مازوت لسروان هاتبو سکناندن مازوت خدمی گوبش است و پنجی ورقی دستندن 2000 جرق کباب دستندن ایروسه چارو خلکن حسکه و خودیه سرویسان گلکی تعداد مزند دیتون شبرگو مدزانن یعنی هگر اعتمادی لسر تکست یا بکب تایبت بازاره که دوک بازاره حسکه یعنی اشتاقی که حتی تاگه که باش مسافت هی گلکی زحمت خلک یک جار موار ناقده تایبت دویگر ماهیه ده ایجا بریز صفو عبدالله ابخوا مراقبه خط شرقية ما أنا تكلي بيركر ما جو دبيجن وجريجة جو فجريان السركار ليو 4000 بستين حر سري راكبكي جبر جو مازوت بويا مازوت حر أمضانج دوازح يعني 4000 حتى جو بيداد بق جو أنا دفيدا ميدا أولوي

0: هاي مالا دليما
1: وي ساعت خوش ساعت خوش شابريزة فرجاف قالو جيتار دكار جي طنبوري بقرة
0: نار طبعا نقار جبر أنا مثلا جيتار أموري غربية مثلا إمد موزيكي دا أمتشيت بيجن مثلا ربك تون تتني جبوكو مثلا أنا مستراني أما بيجن مثلا استراني هنرمان ديماني روجعفا مثلا ميناك محمد شهو سعيد يوسف محمود عزيز استراني وان يعني سري صدي نوتو بينج أو بيترجي تنكار بسر جيتاري يعني كاربين يعني ت ت سولو ليخ يعني كموك موزيك تكاروك مرافقة يعني بشغله بس وك موزيك تنكار ليخ إلا كتربك تونجر ديني ياجي بنا كان برنجي كيدن مثلا تليه لدن يعني ليه دخن بس نا ورحي طنبوري راسي نادة بس أنا كانت شرقين يعني ذكر وقع وديجي مثلا باردي راده جيني وقع وديجي بكارتين يعني جبو كار من ربك تون ليخن سلبت نكار ويرحي عم نا بس يعني تشكيدة ده يعني كان بيجن رح أكينه تدش برتم.

0: حيد كوش تشتكولو هي تشاود بينا
1: نرينا مد افجيت كار مثلا جيتار جيت كار برحكي لي خدنا وروحي غربي يعني مثلا سستراني دمينا مثلا ام قال لك ستراني يعني مثلا كونسيرت ياخذ حمستراني مشرقين يعني مثلا كش بيج المقام بيات ام كارتين المقام راس بيتري خبيات يعني حشتي نوت صديم ستراني بيات بيج ستراني فلكلور ام ديفيجن ستراني هنرمان دي باني كلاسيك ام ديفيجن از جيتاري بكارتينيم يعني بيكوك ام يعني مثلا اورحي كردي يعني ام ناهل الموسيقى غربي سيطري سر بك يعني سر السر موزيك سر موزيكا و وازنا بين مشاج يختي بوك مثلا موزيكا تشكي غربي تت بربجي تفرزي دبجي يعني وكان ما قلت انسان تمل قهرتني تقرر بس وقت بقول تهوي يا خوين دانا يعني نبي مقلد يعني
0: بس فرج نفسي نح جيلي نح شافي موسيقى دبينا
1: يعني از بين منسجم بيرر يعني راستي مثلا وقت بقول انا كا يعني خورتو قيزي نح ابي بيجن دورتا مثلا ده دوازة صالي حطا بيش صالي كلك كان خفيري جيتاري تكن يعني او جي باندورا وقت دبين هنرمان ديوان بكارتين او جي كيفن بنوي باندوري دي راستي يعني وكان اتشلو مثلا د ديروكا موسيقى مثل الروج افا مثلا دفرا جزيره بتايبت مثلا ميناكا كي يعني هنرمندا بيتر طموري طنبور كارتاني ويك جواج هنرمندا نمر سعيد يوسف بو وي دسبيكي دي بزغ بكاراني وجبر نافو دنجي بي هي وجبر هنرمندك مزنه وجبر باندورا قال لك الموسيقى كر او جي لي بي يعني بي باندور بون حمياجي راجل بزقي
0: قال له ترس هي قوشي وازي كيفن وندابه
1: هل بات يعني از واسق مصد صدي يعني موزيكا بري بين ست صالي بكار دهات وابري ست صالي وينه وكام يعني افات شكي نورمال ما قو ديرو كيدو قهرتن تشتكي نورمال بس فجاندنا موزيكا فلكلور مهمة جرينج افايا افايا جي جتي خوستنج مثلا جي سازين فرمي ونا فرمي جي هنرمان دا جتي خوستن يعني ده پيمانگه خود قد مثلا سازي خود يعني وكار مثلا بيجن الفري ببريا خسر هي يعني بيمان قهلي تشيبون از بخجي بيمان قهب لندي اجني تدريس اتكم ام اسر موسيقى كردي تركيز دكن راستي وهمجي الهريما كردستاني يعني هن بيمان يعني زاني قهو بيمان قهي موسيقى هن وهمجي البرجي ديجي الكردستاني زباور مهن مهم اوانا مثلا تم موسيقى كلاسيكا كردي بكار بينن و بدن خندن يعني جبو شاگرتي خوش بو گوندانه بو بیب کارانین یعنی هر آنه ده یعنی هم وک میناک مثلا موزیکا غربی جی یعنی گلک شویه موزیک چون یعنی نما کسب کارتین هم بیجن مثلا موزیکا مثلا باروک و کلاسیک کس نما یعنی جنور نما چید به موزیکا هان بس گروپی وانی موزیکی او موسیقا خانی کفن هین کارتینن هین تشتكي سركيش بو واجبو خندني جبو درباس بونا في مانغاها سروي تركيز دكن جبو اف تشانداوان نر يعني و از بين مي اف جي ام جي دفي اسي دباو دو وك في رنكيب يعني ام جي موسيقى خوني كلاسيك مي بكاربينن بس هلبت يعني الاوروبا جي بيتر موسيقى ام فيجن راب و نظام مزير شويه دي الموسيقى نه دركتن وكروك وجاز ونظام شو قالك رنگ دید موسیقی چیه بون؟ اب کارتین موسیقی غربی گل هندکن یعنی موسیقی وانی کلاسیک یعنی که وقت داره کنسرت که می‌بینن ارکسترا که فرانسا یا مثلا فرقانی سیمفونی یا مثلا یا نشتمانی یا اولات فرانسا هر کارتین هر تهر کنسرت حاضر بته بکش پورسپین یعنی کسی حاضر یعنی خورتو قیز نواند هندکن یعنی او وقت به نفشه نه هندکن نواند. او بلکی تنه بجی یعنی فا نورمال اوایا بس دریا مثلا حکومات آره و دریا سازی آره و حتی دریا هنرمندار جی تم دوی او موزیکا هان بی بجین کرن و جنو رو بی جیلی نه رو بی پشکش کرن
0: ساعت خوش گلک سپاس جوتا مامست فرج درویش سپاس جبو و گهداری ما از سوار کوی بور بوم دوی خلکی ده جی پودکاستا بیردانکا جزیره
2: بلی گهداری ماش خوا اف بو پودکاست خلکا ایرو کول سروان آلاته وکی گیتاری و پیانو وان کو در باسی ناوا موزیک و سترانین کردی بو یا کو گلکی رنگ دایا سترانین کردی
3: مهرن مجاره که دیتر گوش دوه ده حفتی جیهانی یا آوی دست پیکریه آفل دفر همش خوام دزانین یا کلسیه یا شورا و کمینا حسکی گودوان سالی داوی ده خلک بری خواد دن فلتری گل سر حنفیاتین سوار کرنج بو گو آوک پاقش و باش بخون بی او شوار دی ایگو تعدید کن جبر گو گلکی یعنی آوه دفر همه گلک شوار دین ای نباشتی دنه گلکی کلسیه میناک ام بحثا واجاری عمودی و قامش لو دربیسیه بکن افل ترانا هنک جوان جو حفت مرحلانا بیتر ایگو خلق خود سپیرینه یا خلق وانا دکرن و هن مراحل دی ترجی هنه ایجا کاری وان فلترا چیه اقبال اسعار بیتر کنگاوی یک بگهره دورنرن لحیویامه بنوی میوانک مرابه

0: بلی گهداری ما میبری خب نه بازاری حسی که لگل میوانی خواه بریز کمال منتش به مرایا خودی شرکت فلاتر و محطا تحلیه و به مرایاج بکوزی ده ترم بحثا آوا فلاتر بکن او فلاتر ناوزو چند مرحله هم پیتین اقبال خلکی لسر کریناوی اسعاری و چوانه میبی همه جی بریز کمال ناز بکن صبحات بخیر با
1: صباح بخير لك فيري احنا وسهلا
2: صباح بخير بريز كمال هجر ام بين بحثا في افا بخارني بكن يكوي دشاوى دزان بالمالاوي افا بحاجتي فلتريه تنيشان هني يكو دزان برسكريك دا افا وان ده هي امالي كرم بك
1: تمام صباح بخير صباح كل خيري او خو يعني آف بقشتي منطقة ما وكسر منطقة خوان بيجين يعني حسك القامش لو بمناطقي ما ما سري صدي نوت تقاربي آف ما بحاجتي فلتر أو يعني نضروري يعني يك نرحت بك يا مشكلات بيرشي برمل بيرشي بحياة فلتر كيسواك أو مسلاك وغائي يعني قدك شمالا هبي شمالا هبي الدوي باجاري دي وبقوي آوي گرک فلتری آوی هبه وک ویقای شبو مالی شبو وخوارنی ایا شبو طبخیج اینوی گشی باش به
0: اه فلاتری که هم بحث آوان دیکن یعنی گلک فلاتر هنم هن فلاتر هنم وکی که بریان هاولا من جانی سر زمان جی مرحله هم پیکتین چا وایی ویا دسر هفر هنه زیده تیری حفت مرحله هنه چا وایی
1: تمام او جو اگور مگو آنا یعنی هر باجارک آوا کوی هی وک مثلا حس که آوا بیرا بو آوا ساری جابو القامش لو آوا بیرا العمودی آوا بیرا بس هر منطقه نوک هبی آنا تبینی سر آوا عمودی نوک آوا حس که نوک آوا قامش لو نوک آوا سریکانی هی فلتر و جوار سوار بی یعنی چه آوا هبی بس گریدایی بی یعنی آوا بیرا بی و شوائب تید هبی یعنی و رمل تید هبی و حری تید هبی بلکی جرسومی بکتیری نگه و درجه تنه بی بس و هبی لكن مثل آبا حسك جهاز معين جد بيجن مرحلة بر لازم معالج به أمجوار بأجهزة معالجة اللي قامش له عمودي قصواري مثلا جهاز فلترة تناسكر فلترة ومعالجة جدا هيك دور طاوان هي معالج فرق كويجي هي طرق آفيجي كيمي يعني آفيجي بر نارجيني انتاج هاي باشي اي تصفية لي بر درجيني وبي معاهيرن
2: بالي ما بلي. او مواد و اف قريجياك و اف التري اي اوي اوي قد مالادة تينا سوار كرن قد كاربا درخي چنه بيتر يعني و او چنه او تشتيقو نكاروان رهجي
1: ازن فلتر وك مقو يعني پر فلتر هنن قر نوعيا فلتر اي فلتر هنن يعني راجي جماري وك أمك مجو عوالق رملة حرية هلمة رنجة هلمة آفي رنجة آفي كلور هكتيد هبه مراحل انتيد هن راجي كلوري إنه كلور حياة دقي فلتر شغلة بينامينه فلتر راجي كلورة زيدة كل سير راجي فلتر هن إيه وك مجو إيه معالج يعني تعديل حموضة أم جبه بيأتش أنا أذكر نسبة كلس راجعي أو أم هنا كان النافن علمي هنا بالسيليكات والسيلفات أو جي بلوريات أو يعني كثافة أفي جراندك وأنا راجعي يعني هنا
0: بديس كمال قال كيس هنا يعني تاني أو فلتر داتينينا مالي وهي كي إهمال ديكين چوانيام قطبونا لي باقشكرنا وي جهازي هاني مغهرتنا وان شمعاتي وي إجا چد بها غير مرد صيانة تاوي ومقاطبونا وي إهمال بكي
1: چوبوی فلتر یعنی چی؟ طبعا اهمال بکه و خرکرنا ایتر بدمه که دیش بلکی کار بکه به شش ماه هفت ماه ده ماه وی کار بکه گیت نگوهر وی کار بکه بس لیوی وی خرکرنا ایتر بکه وی آوه جودا آوه کیم ببه وی آوه پر بر جینه وی تاما آوه خراب ببه الوید که دوی های مروژی هبه انا شمعان هنه وقت آنی زمان شمعان هنه شفاف یعنی بچعوات دیو خیانه کر رنگی سپیه بس رنگی وی هاتن گوهرتن قحوه بونه زیکی رشد به دوی مرو بگهره او جر به مسیده او وقایج آویر بری بگی جیهاز بری آو بگی جیهاز پوشک او مرحله ها ناهی لحری بگی جیهاز تبایی دوی مرو هر دمه که کرد حسب نوعی آوی منطقی مرو بگهره وی باش به و سیانه عام حسال جر لازم
2: او سيانا عام وچلوبة وافشم عجي خياي ويك چاواني شان هيقو افشم عالبام نباش بويا فلتر قرك ازبو قرب
1: شمعة شفافة شفافة بلوري بلاستيكي شفافة شمعة كده دي مرحلة سليلوز قطني بامبوي رنگ گل کی تاریخو تی بو گھر شبو ایدن زوزو بری سال کی خرانه به
0: بله
1: تمام تو یا اهمال بک بلکی مها خراب ده سیاناک عام سنویا یعنی سالی سیاناک جر چی بو باش به طبعا اوجی کل سر چی فرق بک مثلا مال ادی شخص به سر استهلاک جی فرق هی مال ادی شخص به او 5 و 10 نو کوي خرا کرنا نا او نوع یا جهاز من طبعا جهاز کی هنه کنن دمک کند قطعی زو خراب بن وک سالی دی تمامي برانياوي بيغورتن يباش
2: اف جهازي قوبي تر زو قطعيوان خراد بنو اي خرانا بن يعني تفرقو جدا هيد ناف براوان ده هي قش اب نفسه حفت مرحلانة
1: نا او مرحلة نشرته يعني حفتو حيشتو نهو ده نشرته جدا قطعي هي جدا ماركة هي يعني انتاجه وي قطعه هان نوعي اوي رخت امرلو بشكل كي زانبون نبدي ما قواندر ما اني زمان وك اوا عمودي وك اوا قام شلون وك القام شلون بي جهاز العمود الحسك جهاز خرطر بالي كهربائيه مضخاي خرط بي ار او اخشي مزن بي الضغطاي خرطر بي مراحل اي تعقيمي تيد هي حقيقي بن شكلي بن هذين كان قيس كان اما برانك تي بشكل تي المصدر هوي موثوق بقى
2: شو طب احسن مصدر يعني قال لك فلتر ده هندري سوكادا تينا فروتون وهناك جولو معلومات وان نزل علن بكال كوتشيبوني ايكيدا كينا يان جودا قطعين نخو ياي يك وك ولا تي وقتا جوهر فلتركي بكرة باش به ووك تبري انا قلت اكو فرق جدا هي هيا ويك تشلو تزاني بقى فلتر باش
1: إذنم أو علامات تجاري يعني الجمع أفز غريك كنجي شيء بيج وقت في كريزا مشكلة وقت سينوري يعني كي بكي كسل برسر ناسك يعني وقت إقدر باز دبي وقت مخبر تنهي يعني جي بيوانا جي هفدو درخي بي أغايا باش نباش لي تشتي إي سركت دي جيها تشتي كولاي السر تشتي يكي خوشك بالا خواب دي يعني پرچن اساسی تیدهنن دروی هستنی وی دروی هی کلی وی لسر کهربائیات سر نیوسان دی مثلا نیوسان نا تایوان هی تایلاند هی عفوان ویتنام هی یعنی گلک تشتن هنن لسر قطعی هاتی کولا او نای بوهرتن تمام بس دیسا از دبیجم یعنی نحمه جهاز هر دری سوارتی بکی اناف جهاز انسیوی هنما نخو یعنی سوکن بس لی یعنی نه انو نباشن لجینا چه دبی يعني أنا مثل عمودي قام شلو شيء بكو وتبس غريكا يزيدة تنب للحسك يبكي عمري ويكن به
0: بلي هاجر بحثة أسعارة بكن تبحثة قال لك بشي فلاتر أكر تبحثة أو فلاتر إيه علاجي جيكر أسعاري وان شاوان تفرقوا جداهي نبرا أسعاري وان دهنه
1: بلي بلي چه قطعة هي سعراوي هي ومصدراوي سعراي هي انا ما بدي انا ما اني زمان ما بكر انا مثلا العراق اللي بغداد جهاز تن سوار كرن يعني تطبيق كرن المشاغل هاد شيدن ترشاد دين سرحل تمام ودر باز دبن لوغو ليت كيف جهازك يبناوي شركتك اجنبي بالصيني بداتين الفر فرقاوي سعراوي تشهي السر اعتمادي سر جودي كي تديما غوانا مصنف عندي جهاز تصفيه هي ومعالج هي تصفيه معايري معين تتنا افتي درباز دبي قماري راجيه اق بير خياني دبي اللي جينا سوار دبي الجينا سوار نابي جهازي معالج معايري نوي معام هنن مزج تيد هي تعقيم تيد هي تعديل حموضة تيد هي دخينة يعني مختا تقياس بك تطاني معايري اي نظامي در دكار يعني چه مصدره آوه بي چه مصدره آوه بي نتيجة كيدد نتيجة تيمي آفتيمي آوك صحي دي يعني خالي من الشوائب كامل الشوارد.
0: آها، بلي. ما بحث أسعارها وجه كرم. تخزن أسعاري وانا وسكرن بترنرخي وابتشقيس هي.
1: تمام أرجع نرخي وان يعني وكنا مجو أي معالج أسعاري وان وكميجي هي يعني أنا معالج هي مثلاً بصدو بيز دولار هي صدو سي دولار هي. جهنك هنك كمي هي مثلاً دي ساعتي ده ده لتراشك ده هي ساعتي بيستات شيت كده ساعتي حفتي شيت كده صديت شيت كده سر مالا مزن وكفلتي بشوكو مزن مين يعني معالج كاري بجي صدو بيستا حيا سيسدي هي يعني جي بيست بازد لترا حيا صد لتريد ساعتي المنزلي تمام وتصفية جيشيس دولاري حيا صد صد وده دولارا جهاز التصفية أو جيكي حسب كمية أو جي نفسها كمية هي ونوعي هي
0: بل
1: دار مرولو بيش
2: كسي قول ما قوه دار دكاتي چشيرة تيلي دكي إيقو بخوازة آنا كافل تركي بكر السر حنا فيها خدينا
1: خودي دوه مصدر يعني موسوخ بي خودي كار بي يعني أنا أقول لك جي ديت كار دكن مثلا شخور دكانة كي بدكي دكانة وي تشتكي دم بي ودبر وي برچا هان دفروشي وك بازرگاني دفروشي جي فهمناك أو جي نزاني بس قطعت هر بكر هر مصدر جي كي مختص كاري وي بي زود ديت كار كر بي ومسؤولية وراجه وزانبة چه جهازي دته وچه نوعية بدته
0: باشا قلك سباس جبوتا ساعتا تخش ببريز كمال هاي قرد داوية دا بخوزة تشتكي زيدة بك كرم بك
1: صعب وك بري أنا مقو يعني كسي بخوز آف جهاز بكره حسبي منطقي يعني منطقة نوكه وانا وك مقول قامش لو عمودي الاف نوكه حيا اضع لوك انا جهاتي اضع لوك هاتي جوهرتن بري ده سلام مخبر قياس ذكر شكلك بو انا لدنياي تواي اف هاتي جوهرتن يعني تصفيه لازم يجير باقش كرنجي لازم فمصادر موثوق و هري باش به سباس ور ساعه واجي خوش
2: سپاس بو تجیب ریست کمال منتش خودی شریکه که فروتن و سوار کرنا فلترین آوه و محطات تحلیه گلک سپاس حسک تبلی ما بو ساعت خوش
1: سپاس
2: گودارین ارتا وی آوائیم گیهانداو یا خلک خواه ساعتا و تبدا خوش ساعتا حوالی ما نبیل سفوک محمد صالح لسر کنترولی سپاس بو تا دیانا اجید الدا یوسف بورا بوم بخاطره و

0: بريم تيكا من استديو بريم تيكا من استديو مسيرات قوت بشتي فتراكي اما خلاكك تانيج موسيقى راتشي بكم دما خنكي تكنيك ولياق يا زفا غارينم اما حلقه كموسيقى تشيكن اما انها
1: انها
0: انها موسيقى ما بين خويك وامسر شي ودرشين تانا
1: مامز جبوكت يعني تشتي علمي نظري باتا ما شاء الله دقرتنا دواري براتيكي لا خدا اني تفيدا جيتي دنا خو پروردت كي وقتا تهي تا خجر بوش كري
0: ازينكي دس بيك دم غسي 4 مهن براسي اجينكي الخوا بغيريام
1: بجي
0: از الكوما ما تاريخ موزيك ما كودا جواندا كري از بغيريام نتاج نمنك بري ما بهستن دس مقطوع ما لسر لسر يوتيوب هنا مديها فالي من روابط جمرت شين احمد تفابي خابني رايك جي مشاركه من دار الاوبرا دحزار ودهن هنكي ام لفاند لو ام لفاند ام قرنجوند لم اشتركوا دي ازنكي فات قرمة اودن وفاته ممستيمة وهفالي ما الاب الروحي جمرة رشيد صوفي ويجي تأثيرها كرد تي بيريتا دي جنازة ويدا هناك اللي دور مبنغو احمد قو رشيد جي شو تكي تشبكي مقو واحد
1: بشتي احمد سيبي ما
0: فعلا السيوي مان فعلا لاني حفته جارة كده جارة الجامعي جامعي بوان بتاني رو دنشتن حالك وجداني وروحاني دابن جينا موزيك بو درواسي موزيك بو هلبست بو أدب بو شعر بو حتى تجويد قرآن بو حتى علم زمان نحو صرف بو عربي وكردي ما تخبر ده
1: وإضافة إلى النكت
0: النكتة وروح النكتة النكتة كشترا بيجم إيكو من ويرا تشيوي الله يرحمك رشيد صوفي برج كنافي حذكر كنافي نرم بوجي على كيف يود هات
1: الرخصه
0: ازروكي تشوم جم وكنافه جي دسمده يبدو لهفه من زياده بمهاجه خاطنه بيز عجله مشيامه ودرجه جي از جيشت مقيبه مهاجه خاطنه حلا حلا من كده كشتو از جيشت وجده از درباسم مگو عربي مگو خود معلم مگو تلي حمك قوب الاول نوت خفس عم شو هالحكي هذا الثاني ده
1: نوت خفس
0: تلي حمك يعني اجد بجمع حلي تمك ما قوتن برتقلا ذكرن الصرف زمان ده جمع مسألة هي قوب الاول نوت خفس يعني خود نفس مقو يا لطيف طب بره هم الثاني اقدر باصبا يا معلم مجرد تقوم مبر جرى جرى تقول يا معلم معلم جي قلتنا كشعب يلشار عيبانا هفدكنا يا معلم نا نفاي ويزاني بوات شو قصدكم ما تقول تزاني اتش راد بي معلم قلت زانم تجمرات بيجي معلم ازانم معلم قدرك بلندة يعني ارسطو جرد بجن المعلم الاول للتاريخ هذا الفارابي جرد بجن المعلم الثاني معلم بانا
1: مسألة تقال حليواتا كر نكتوي دين هاتا بيرامن قلت قلت اسكي هرم يعني قاتو كلبا غالب نوارما غالب ذكرة قالب وقاتوش ذكر
0: او دلهجة مهيلة فريد دا
1: امجي
0: هيلة فريد
1: وات سورة ديمقراطية
0: اري قاف دبي غين دبي قاف دبي قوتية نافي كوريك غالبة
1: غالبة
0: قوتي يا قالب جيب لنا غالب قاتو يا قالب جيب لنا غالب قاتو واني تقوت على فكرة قاف وغين اختصاصا ميجي نا ام آداب دخونا ونهاد ماجستير دا جي قاف وغين كنت قوتنا كده تجميع دبن حرد دبن قاف بنا قوتنا مغلق او بجم مقلق
1: مقلق
0: انت فرد حرد دبن قاف بس كبتاني بن غين دبي قاف قاف جي دبي غين استغفر الله من غال هذا
1: من غالة هذا
0: استغفر الله بقافة أريستر
1: أو تشيروكا كدينة
0: بردوان بك بردوان بك
1: براسني أز كومنتون المدقى حدنا دبي التعليقاتي مدخوية
0: بخون تعليقات بخون حقيق هسيج نخوة أجي بلكي دوسنا ما
1: نبي ملكنا التعليق خار
0: تعليق خار
1: تعليقات بردخوية جمال زاب سلاو ليزدارج بتا
0: أسلاو
1: دبي أز عشق تما
0: سلاو جمال زاب باب شيار
1: سر جابي من الوصر حمو حس كرنج بواد بي هربها مهدي محمد محموجي صلاه وريج بتسر جوان بكاس امين حجاز العشق دبي اغلب ماموزين هروها روان ريون خليل صلاه وريج بتمام است احمد بيجي بكاس مجدي كاستير جوالي من احمر الصلاه من هنري بيجني تحيات فنيه
0: اكيبو اكو بها فاليمن
1: وايج متيني بكاس امين
0: والنعم ام ناصر
1: انا اوجه هنا خبر ده هل بس
0: تخدم خدم يا رب سلاوي ماجي
1: قلت لك حس نازكه للدربايه وحس كريته رضوان حميد صلى الله عليه وسلم دبي قافي كون بيجم يكون رجل مناسب في مكان مناسب دبي ويتشاجر دبي بيجمان وانجام سركفتي به بري أبو إبراهيم صلاب ريزدار جبته مامست أحمد بيجي هربها بكس أميد بي الصديق العزيز دبي والعازف والزميل أحمد دبي صلابات حسكرني مشترى جارد بيجي لمامست جلال صالح رشان دروني دبیجه اون بیم ندخیر و خشیده جبو میوانه تی هیجا دبی از سرکفتن جوارات خاصه
0: صاحب استاد جلال و گشکی جلال مختار محمد مرشد نفسی
1: از هیوید کم دبی انتا کن مشارکت خارجی ایدنه یعنی هبه قصد خاجی مهرجانات دولی خاجی چه ببی نسر راسی سورتنه بله عبدالرزاق کبن امام است احمد داره دبی کل که داره بی مایی کن دبی هناک جمال و ثقافه والنجاح دائم به او محامك او جوانا او هنرمنده خدي ديرو كدبي صلاة خوش تربيش مثل شي حسن مامسته هي جاود على صلاة وجبوته كاكستير وجبو مامست احمد بلي
0: صلاة ورز
1: هر وها مامست بيكسم من جاود كردي دي روش باش تلال نو رز و صلاة وجبوته جي اهلا وسهلا حسين بكو ابو هوغ روش باش بوته جبو ميواني تي هي جا احمد دالي رضوان حميد بمعلم مع الكل بي هر وها عز الدين مصطفى علي تماد بين برشلوني يا بي جميل شيخ وباب عقيل
0: جميل
1: جميل نماغو حتى كنت شقي نفرشي تاكسي نكوني بكري دل تشكي شقي كا حتى تخلص تاكسي
0: او انظام از دوم دكاميري دام اخوناف لي نافر من استير دارت
1: اشتر ما غيرك تشتيون
0: اشتر ما غيرك از مهاجه خوابه اسكي اوي بخم كاس خيد كاس قحر كاس ناقحر انا
1: سرست اخو
0: اجي بخم اسكي بخشم بتعليقات قشكيا بس ده بحث جميل كر از انكي مش شوق ده از وجنقيم جميل خصوصيه كخوها جميل تحديدا قوان بجن جميل
1: جميل
0: ببورين از استرتش نت بجنه بلكي شخصين ياد نافر جروب كده بلكي ناجي هر كسي فكره ببورينن
1: اري راست اري اري اري راست بابي عقيد سلاو ريز داري كاكوش بتاثر چاوي من اهلا وسهلا هر وها مصطفى مسلم دي بجه سلاو ريز باشور و به هيوي مكو دما كان نزك ام لچلبي ام لهب بجوين
0: وكي كي زيارة كي وره كي وره سردانا ما بكي
1: ما مستا زبير مصطفى هنرمند كي مي كيفنه ويجي دشه هنره كريم خوابن ده حضور نسود نود و پینجان دا جي ويجي كاسيت چه کرن كاسيت اكما بوتان چه کرن
0: ناسكر زبير
1: يكو يكو چندي خوشه ده كاوره ام بي يك بن بي يكي تي جي نامشه نابا ازو تجدا بن وي اف هلبستا آواز کربو سلاو مجوارانش بو مامستا احمد دالي بي او مامستا که هنرمند ده که بي كل معنى كلمه بي
0: خدا بوان رو بي
1: اري والله از شعر گوجاك ميت گوجاك ميت جيران من اجبه داري سلاو رزداري جبتا دي جيران من يجو اكابر وي سر چاوه من اهلا وسلا رويار كنانجي دي بيجي سلاو انگرم جبو وغيش كان مامست احمد خوجي سلاو رزداري جبتا سر چاوان بلي هر وها انتظار هيوية نفخه كري نبي نوو خناوه چقس خوشه و او حواله ته كچكاكا انتظار هر وها حسن ابراهيم بوغا دي بي سلاو مجوارانا مامست احمد دالي جبن دي بوغا الإعلامي ولي الشيخ أحمد جي صلى الله عليه وسلم شنو هو يسر تشاوي من أهلا وسهلا بلي ما مستعن ورن وندرو جان البدر ما وفاقر ت كي ما هي لوجيستي ما لوجيستي شو لا تنبون تبرس كريك تحد ورا تشي نبون
0: نانا تمشكلة هوي أو يعني بالكيش يعني برباط بكو وين تنبون لا تشتي وين ده نواقص لا تشيد بن تشنا هنا مريض بيجيكو موابك راوي جواني خوشتر با توابك راوي جواني خوشتر با او كشكي ده حدودي الطبيعي والنورمال ده بون يعني كشكي نورمال بو از تشي كده بيجم دور ده ستير نتاني ام لبر ركن خابون وما عروض خوشي كرن نا تشتي كده بود مهرجان هذا انا تمام بيت درداش در بيكات يا برسكا كل ساري ما كاتيه والحملة تجربة جي هنا دبي كنت علاقاتنا دتشي بكي دبي كنت هري وري بكاسي در خابدي ناس كرن از ود سي كاس ما بخار د غراند دوم بين وفدكي ان سر ركن دكش غريون ام چنا كي دريج ما خدا ناسي ما زام ركن كوبانينا اري
1: اري
0: مناطق دكش كي ما اوجي دعوه جام خاكرن اوجي هات نجمع عفرين ذاتا أمسر هفده محسبون ركنا مال جام هفده بو وما هفده التمثيل ذكر يعني حتى درجة وما كوباني فقرة خويا إسران وموسيقى تنه خلاص عفرين هي ما قلت تمام عفرين هي أمجي هنا وسلافي ما ديساش خلكي ما عفرين لا عفرين رأي ويدركة إيكو مرة حاضر بون إيكو نا هناك جوانا من رابط جيراشان مقوم متابعة بكن لافاتي بيري من يعني مسؤولة ثقافة ويدركة أوجي مديرة ركم ويدركة سلافي قرم جوانا را العفرين قال لك هيفين ماجي هنا قال لك هيفي ماجي هنا كوهين جارك ديجي تشونوها تنشي ببيت مهرجان ددا قوتنا هيفين هاتا سر زمان ما هفالي ما الويدر كي دكتورة هيفين جي هي سلافي قرم او جي هات ام زيارات كرن او جي الكيلاك ما بو داعمكي معنى ويبو جيش كيارا بشتيكو قاديا جروبة كواتساب هابو واتساب ام حر يعني ام مسؤولي الركنو ام جيش كي تيدابون ام دانزا كسا تيدابون اركانا زائد يعني لجنة تحضيرية ومدير ثقافي وإلى آخره. مدي بحثك أنا هناك جوان هناك جوان بحثك أنا دبي ما وافد كوبان دبي ما عندي ماجد برب هفرات شكر. هكو زيارات ما بصير هفده ده برب. أري دبي ما وكوباني ما عندي ماجد شكر. مدي بحثك أنا إنه ما زيارات شكر. عندي ماجد
1: بين قبوا مين؟
0: أري عند إيش ده؟ عندي ماجد بره هي عندي ماجد ماشي.
1: حد شيء بهذا ما عن تاجراتك أنا عندي ماجد.
0: أري راست أري مدي ب زمانی که حنکی خوش داخستنه جدا خوش داخستنه و گیاجی جره دل و قلوبه دانینه دسته رکنا گوتو بود در حافر بود ممش بود جرابلس بود دبی مو جیران خوی کوبانی مد وردان دیماجا خواد چه کرنا برا رکنا ده مد تبادل که ثقافی مد چه کر
1: دکتر عزیز مصطفی علی تانو دبی جه دبی که که احمد بی ایرو ادنیرم پر با آزادی و جدل دهن دگه جدل دهن دگه جدل
0: از سلام مش دکتر از نظام شب بیشم ولله
1: محمد مصطفی رازی جی سلام ورز دجبوت ریوان خلی سلام ورز دجبوت اسر چلون هر کسی کمانت نشین هج مرا جی رز دارن لبرن خود خازم که عنتر زیتو جی سلام ورز دجبوت اهل وسام محمد عیسی سلام ورز داری به ما مستعی جو دلال ری خزن ابراهیم جد بیم احمد داری بی پیچیت داری بی و آوا پر رکند نبری کفن نه و نبری پاشروج پشروج به هفده گریده بی دبی حوالکی انیقه حوالکی پارلاقه حوالکی لوان دبی وجودی بید جامعه داشت دبی دبی شاگرده که جیر و جیهاتی زیرک دبی جامعه ده و مامستا که زیرک
0: سلاف و رز خزن ابراهیم خزن ابراهیم رو برامه جامعه افسروک جامعه سلاف همون
1: آوی دناب مده دبی هین گشت که مزنگین دکه خوشت که رنگی که دبی سفیسا دبی جامعه
0: سپاس جبوگیا از چه بیشم کوچر خوناون پاش کمیران از چه بیشم دلیمش برگیا را بو نمگوت مخفیوانی تأثیری لروی مدکه پردکه لدنگی مدکه صراحتا و از جارنا از جارناش خواه عاجز
1: من والا شهادت حسن سلوک خلق دده مران
0: اشتا از
1: جار وات شکی باشه رسمالی که قوانه مریض نکن چکه نه پران چه به نه چک چه نابه یعنی و تشتی هانه انسانی نه تشتی روحانی نه زدو چینا به ده دقیقه ما نالا و من این تشتر نگو تیرم
0: من این دست به نگری نما گوت انشالله پشتی فتره که ده اجی پروگرام ماجستیر جیم در کون تشکی او بارا سر ما سفک ببه بار کار اداری و تنسیقی سفک ببه چشکی حلقه که تایبت اما تنه بطنبوری در کون
1: انشالله
0: تنه موزیک اما بحثا موزیک بکن موزیک علمی موزیک نظری
1: او شی من ایشو آره. پیتی جمع
0: آره انشالله
1: آره دمشت که همه همه
0: آره
1: تزانی من بره من پلان دانی بو براستنی و تج نی بوش بی بصراح یعنی و دمی داوی کفتو لفتو خباتو لباتو تیپر بو مخواست کنم مجاره که ما یک لسه کارو باره تیره و بری اداری نفچه چلبی و قص گند پیدا گریدا کاری که اداری نه دکه وری خدمت گزاری دا وری اداری دا یعنی خدمتک به خلکی گرگ یعنی تجربه بر پرسیارا هر گرتی سرمله خویا ما خاصه به مجاره بجین یعنی کا پروژه و چنه اون چه کاری کنه چطور شیپینه ایشگی خلکی چنه ام هي اما حلقه قوا حلقه كم سته مري تشيكن اما ياك اسم ماجستير تشيكن ياك اسم ادب عربي تشيكن اما
0: ياك اسم محاماه تشيكن
1: محاماه
0: ياك اسم سركاري اعلامي 4 سنه ام بهدر شغلي ني تشيكن
1: اما حلقه بر بكنا ما شاء الله نها
0: ان شاء الله
1: مجاري ما بربون استهلاك نابني دنا
0: خير ان شاء الله
1: اسباسات
0: فدي باقي يا رب
1: دبي دت خازي تشي بيجي تشتكي بيجي بس اما جبي ما كان كبيره بعصفه كي دوي بكنا ها
0: ما انا خاص
1: از التمور ده سبيكر بالتمور يجي اما بدوي بكنا
0: از تنبوره بدایی بکنم او شنا گوتنه ببرا ما گوتن شکنه هیشت
1: از پاس دکم هر کسی حتی وکیلی که امتشو پاندش بو ما مسلمه هیجا و دلال ما مسلم احمد دهلی اون ببیند خیر و خوشی داشت شاد و بختوار بن آوی خاصه که موزیک اما خاطر خوش و بخواست

دي دسبيكا خلكا خد أمي بحثا هن رفتار وتصرفات إيد درست وراست بكن لازمكو مالبات بك هكركو لا شكي غريب درباسي قهيان بيفلا ويزارو كيبو چون شاشتين كو مالبات دكنو لازمكو نكن بميفانا مني كو أو بسبورة دفي واري هاني ده بشتراوي مجارة مال سر أو كو نها دما بيشكش كرنا بروجين إيدر چوني إجبو خوندكار نزانين قها أمي لهف بيبينة كتو ماركري قهداري بكن بخودية كارخانية كدروتن و تطريزي لباجاري عامودي اللي سر خوستك سر تفصيل دروتنا جلين ايه تخرج و چه بيتر تي خوستن جالي ايه خوندكاران دداوي دوكي هر روجا دشمي و قنجيكك مني تكنيكي هبه.

بشتي فستق مستق حياة أمي دس بمجارن خبك إن دوري جم زاروك كان بمجارن قريداي بوان قال لك زاروك نخاص مدي تمنكي بتشوك ده قال لك يدخوازن در دورا خو ناس بكين بليزن إجا قال لك جاران ده دما لستيكي ده ممكنه كو موريكا كيان لاشكي غريب در باسي قوهي خويان بيفلا خبكين إجا دروشن ولو ده ده موقفن ولو ده مالبات نمازان بيتشاوا بكين يانجي دوترن حطاني قوي لاشي هاني باللز بسرعات جويجي هاني درخينن لي قال لك جاران هناك تصرفاتا بكارتينن ممكنه قوت عديك زيدتر لويزا روكي بي يانجي ولاشي هاني زيدتر در باسي ويجيهي بك جا زيدتر چن او قاوين اي راست اي درست كو لازمه مروف بك چن شاشتين قو مالبادي كوين لازمه كو دوري وينا بكوين بشتي ويستراني وي دكتورا مياف اوسو ميوانا من بي كو او بسبور دي نخوشيين قوهو بيولو قركي ده امي زيدتر بيرا بحسا فيكي بكن لهي فيامه بي.

0: كهدارين ما وكي ما بري فيست راني داخو يعني كرنها قرزة روكك راستي فيكي هادكو أو قاشلكي يعني موريكي درباسي قوه يعني بيفلا خوبك چتي خوستن جمال باتي چون أو قاوين راستي كو لازم بكن زيدا ترأمي فيكي ناس بكن بميفانا خوركو أو نهاب مري دريا تليفوني جي قامشلو دكتورة مياف أوسوكا أو بسبور دينا خوشيين قوه بيفلو قركي دما تباش بدكتورة قلك سباسكو تدما خدايمة
1: دما واجي باش بصعبة
0: دكتورة هجر أمش فينات دس بيبكن أو روش يعني حالات نقو لاشكي غريب درباسي قوه يعني بيفلا زارو كاند بي چي قيسي الجمت العيادي دكرر يعني يك جوان حالات شائع قو تين جمتا وحر چي قيسي
1: أو خوابي تر نتين عيادي بيتر إسعافي مرض استغلج مش في إنه هاتية وبراسي بر يعني هجمارة خلكي قوتين زارو كيخو أنين والله دميقي تشتك بيبلاند هياد كيواند هي بر خاصة فترة عيدادة بلا أو خرز دماتي خرزوان فنسبوان بيتر بس عموما يعني بر
0: أو بخوز زاروكن دكتورة جاي بيتر تمني وان شقيسة
1: أنا بكون بري أبو عيا زارو كيتشي ببا أو فضول جمي هي يعني بترج عمري صالة كحياة بين صالة أو أكثر فترة عمري شاع أنو أم فان تشتال بان ببين
0: أو زارو كي قوتين جمو أنا خوشخاني يعني مش في أم بيجن چون بيتر أو لاشن يعني أو جسمي غريبي قبوان رتي
1: والله حدش يعني مرة بيجي أنا بالنسبة للزرقار بيتر مثلا أف خرزي دمانشانة دندكن وقت بزري فيكيوان جم مزناوي مشني مختلف تر ممكن بامبوب مثلا جانا حشرات من كيفن قهدة أي تشت ممكن تكب فالا مرود ممكن مثلا زارك تخبي بلا خد يام مثلا مزن بشاشتي تقهير مين
0: لجمتل سرو بلا تاني انستغرام دكتورة مديد جار جارنا لبي اي يانجي او بزرا تريبو يان بطارية بتشوك بون وجارك تداني بوجيكو اولو هناك جلبا سيريجي بونه
1: أفياج خلقنا باوريان هنا نقرك بمجمع سير تخز جي خدوي باش بإيجايك دور دمابو أو سيرو هشتوج يعني تعدي كربو براسي التهابات الدورة يعني مجرى قهتشي كربون تعدي كربو بنهاية تفاعل كيميائي بطريق قهتشي كربو باش تعدي كربو نفس الشيء أو لبا يعني بزراء تري أو جد جوهي كتفيك دم أبو هاي أهلي جيتنا بس جو يعني دمين وقت مفرزاتها جوهي بيتي أم نظان شيء بشيء فحص كرم جيت أنه والله يعني نافكا تري تيد ماي فشائعا ونت زوزو أعراضي خوش جدا يعني أهلنا هشي وانصر زاروكا ممكن يعني مثلا تجاهل بكنا عرضك أنه والله مثلا بهنتي يا مثلا عاد زيادك حياة دمك سر درباسي وورن وجمار بيجن أنه والله تشتك بك هاي تيدياتني
0: ما دكتورة هقل لاشك درباسي قوه ببه ما إيشاويناتني يقويك بيه بحسه
1: أنا حسب تقاس نيزيكي برداغه تقاس نيزيكي غشاء الطبلة أو دهيل بيتر أعراضة تشيك حسب حجمي أف مثلا تشتيت هندري قهدة قهو بقلكي أعراضة نادة بقاسي إيه بيفلي مثلا زحمتي تنفسي تشيت بمفرزات تشيت من أعراضي بيتر خويا نجي إيه قهو حسب درجات تقاس نيزيكي برداغه أو بيتر أعراضة تشيتك بيتحرك ناحرك يعني أفستانا يعني قريك الشخص نواعي بأن والله كتير ممكن بين أحس
0: إكي جان حالة بيتر زحمته وخطرياوي ناهية حالات إيه قهن يا إيه بيفلينة
1: أكيد بيفلي خطير ترج بل ما رطر سهر جي داكة في قصاباتة ورئة يعني بر فكري يسر هفدو فتم إيه بيفلي خطير ترج بقلكي إيه قه أما اعتبار دكين أو إسعافين بيتر يعني هما كتير يفضل مرة سرنا أخر ومرة هر يعني مشفاكي أو بعد دكتور كي مختص
0: إيقافة مالبات ناس بك إنه لا شكي غريب درباسي قه يان بيفلا ويزارو كي بويه قافة بيشي لازمكو بك تشيه
1: انا اقول نزيك بخيا بندور بكارم بالقطع بكشينن بس ايدن يعني ويفضل عادة مرة بين اللي زي مرة تسيخ وانا تعيش ومرة تعدينك يعني جيف لا مرة تحاولين درخين ممكن مرة أفلع شايا بدور بخينا مثلا دبيفليد ممكن مرة بدفشين باش داكف مثلا ممكن ما قول قصابات او رئة خطير ترب فأم تفضلي نا او يعني نزيك انو الباجار ونشيكن فورا نهارن يعني مشفي يا با دكتور بفورا بيدر خصن شي ترى خاصة اقوجي ممكن قبل دفشي هندر يا بحاول يدخين تعديل برداقه بكن وقت بقطين
0: ازي موقفك بهفالا من دورين رتشي ببو بري دمك بزاروك اخو هاويرا دبيجاكو لبادنكي ببورين دكتورة دبيجا اللي بعد انك كيدر باسي بيفلا يعني كتكاوان ببو تصرفها قول لازم مالبات دبيكي ليا هاني دبكرا لازم تشاوى بكرانا
1: انا وقت ما قول يعني قا خياب وزانا صد صدي ويكاريم قا ستيخوا ملقاتي بابي جندر خينن محاولات نزيد ترزي دي ويقا درنكت برا بين حاولين نجبر إما أدواتني خاص هنا بأحجامني مناسب جحر جسمك أجنبي رد هندري بليد هندري قهدة أم ويدرخين يعني ملاقطني خاصا وقت بسيكشن مرد يعني بزيدي طريقاك حسب شكلي جسم عيد هندري قهدة بليد مرد ويدرخين فوقت ما قو يعني قريب والفورا تشبانا مش في يا مثلا دكتور دي تبانا ويتشي تبانا قلت يحاول محاولة قدر نكت مرد بيتر نحاول يتيد مرة فورا هر جمعي مختص
0: ناو أنا أول بهاني در خصتبون بس إذا من هوا تشتر بيجن بيت شوابو إجال جبلي وينا دكتورات شنو بيتر أو شاشتي قو مالبات دكين قافا قو لا شكي غريب يان جسم غريب دقوه يان بيفلا زاروك يخد بينن بيتر شاشتي عاد كنتين جموة شكرنا
1: او مستر مش بيكون حاول انا مثلا تقول لك جارة تين يعني حياة جو نتشي مثلا تين بيفليد يعني بيكون خياب ولاش او جمر بين عوله ما مديت ما بتعبي خديت بشي استين فحص مزبين قلت بدور شو يعني دليل انه قلت تيت حاول انا حياة دور شي حياة كريمة جي زحمة تردك يا مثلا بيكون برين كرن او هندري بيفلي هندري جو او تحاولين يدرخين فقال لك جارة مثلا بيكون خوين ناهي لام خش ناس ذكن حجما افلاشيت هندري جو بيفلي تشاوا شكلي ويتشلو يعني ام مضطر من اجا مثلا ام تنظير تشيكن حي ام ترخين ام مضطر كريم المزح ما تردكن يعني فوق ما قلت انه بكاريب خياب وجار كيد بحاول يدرك درك درك زيدي ولو تنخفته
0: لمركز يان الجو اللي مش فيه اف اف عمليات درخصتنا ويلا شي جبو زارو كان ديشينة زحمته
1: انا ابخنا ايشينة دي ساج دمينة سر حجمي لاشي دهندري يعني اف جسمي دهندري قهو بفليدة بس زارو كان يعني او وعيتني يطرس هاي جفيتشكي فنقل كي متعاون بالمرور يعني إنما مثلا أي شيء بيتر مثلا ترصي جم زاروك فأفجانا مثلا مرو تحاولي زاروك بهدي بيتر محاولاتي مرو إنه مرا بيلا شي درخي فقال لك جاري حيانا متعاون مضطر دبن والله ويبخدرين تركينا كان ويرازين أم درخين قال كي المزح مات
0: إجا هجر مالبات أخري حطاني أو زاروك آنين جموال المشفي ممكن يكون مضاعفات شي ببن؟
1: أكيد أكيد وك أي لا شك أجنبي ذهندري جسم دي يعني ويتفاعلاتها تشيك خاصة هناك تشني خطير هنا سفازم ويا بيجمجي بطاري أفطاري بتشوك إيه ساعتها قلت بتشوك أفانا قلك جارات بفليد دقهد أفايا قلك يجي إسعافي يعني هما هات ودور دما فرن تفاعلي دكي تفاعلي كيماوي تعديدك يعني وبزحمتي تقدر يقدر خستنجي دورة أجسامي دن يعني بهنا قني التهابات مفرزات ف يعني يفضل مجرد شك جهاب حياة مرة نظام مرة نمت أكسد صدي نا مرة هرفع صك شيك مرة دلي خوتي خجيدة ويتشيتر بأنه مرة أهمال بكوي عرض
0: إجاد داوية الدكتورة شيرتا تتشيج بوفان مالباتي كون هال مقه داريد كن حطانيكو أو لزاروكي خو مقاتبن يان جوان دوري وان قزا وحوادث نولو ببه
1: انا زارقي خم قاتب جعبي وان ب مثلا في كي يختار العردي ب ودندك وان جعبي وان زاروك بنبين انه والله مثلا تشينا كنا زاروك فضول جمي هي وحرت شي ممكن تاخذي خده ببلا خده قرك هاشوان هبه تشتك جنجي هي انا متهافيني دانس خازن بيجم اف حشرات يعني ممكن تكفن جهده قال لك جاره ومزعج الحركه من طريق جهده فاف تشتك خلكي تشتي خصن انه قافا حياة بين مش فيج أو حركة قلكي مزعجة كارن نافي سبيرتو تاخذ من ضريق جهد كحول كان نقطة جبو أف حشرات بمبري حياة قوب كان جن دكتور جو عم ترخين
0: دكتورة تقال حشراتها كرها قر انت هابيني دي انا بيتر كلميش هن وصدفي مرشي تشي ويقلك جارة خلكيش بحساوي كريه كلميش هقر درباسي قه ببه قلك يهم مزعجة وجرا يجي نخوش إجا قال لك جيت بين شبكن هناك زيت وآف بي يان آف يا زيت درباسي قوه بكن والحالي خوا أو درك خينة أفيا راست
1: أنا آف نا زيت ممكن جابش كيسة مكاك معين بفي دي بك ووك ما قوه كحول سبيرتو كهب كان نقطة بنقطين يا لدوكاين فورا أوجي بهني أف حشرات دمري يعني تسكن سر حركي حياة بكين تم دكتور جوان ترخين
0: بلي جالك سباس جبوتا دكتورة مياف أوسو لسروان زانياريان وشيرتان كو بسبور دنا خوشين بيفلو قهو قركي دا أو مارا بدريا تليفوني جقام شرو ساعتا تا جالك خوش به
1: سباس جوار جي ساعتا وخشو
0: جالك سباس

0: املو وگریان بمجاره که دیتر گریدای بخونده کاران که افده ماهانی دما بداوی بونا از مونایه و پیشکش کرنا پروژه این ایدر چونیش بوی خونده کارین ایسال انداوی یلزانین گهان ایجابه گمان جبریا مهکی ده خونده کار خو حاضر دکنش بوی ویروژا تایبت جدنا با حاضرتین وان ده دورین یا هری سرکه او جلیوان او خملا وان و جلیوانن کلک جوان بری خوددن ایتر زیوانش بوی تفصیل و دروتنا وان جلین تخرج و همجی تطریز وان عبارات و او نابن گو او دخوازن لسر وی جلی دین حتانی کو افرو جهانه بمین روژه که دبیر و بالا وان ده و بیر آنین که تایبت و بالکیشش بوی وان زیده تر لسر اقبالا گو دوی دمیر لسر دروتنا آجلین تخرج چقیسی خوندکار دخوازن و همجی چمو دیلات بیتر دبالا وان ده یه من هف بیبینه که تو مارکری ببریز شروان سیف الدین را چیکر که او خودی مشغله که دروتن و تطریزه لباجار عموده امی به هفدوره لگه داری بکن. گهدارین آرتا و برنامه رادیو زین نها بمره دریا تلیفونی جعامو ده بریز شروان سیف الدین خودیه کارخانه که دروتن و تطریزی لباجار عامو ده دما تباش باو گلک سپاس جبوی تفلیبونه ده بریز شروان
1: سرچابا گلکی بخیر و قناتا با
0: گلک سپاس بریز شروان ده سپیکی ده اف دما هانی دما درچونه خوندکارای خوندکاری زانینگه ها ایجاد چاو اقبال و خسته که دبینه لسر دروتن و تفصیل آد جلی درچونه چکی ای تخرج
1: سپاس دکم دیسا جنج بو و از بو قناتی براستی کاری ما وک تطریز و خیاطا یعنی وک ورشه نمعتمد سر نفچی چکی تخرج تنی بس او بوی وک قلمه که الجمعه اجبره و هی امبیجن چار پین سال براستی اقبالک باش لسر هایی فا امجید بینن وکی دنی کار هنکی سفق بون هایی مجید سپیکر تا دی بری فتره که مثلا امجو وک طلاب زاننگه هاون بس اف مثلا جلسات تصویر مثلا احتفالات مثلا حفلی تخرج براستی مندی بلکه هاون جیمن بس هایی چند سال کن بیجن 5-6 سال براستی اقبالک باش سروان هاتی کرن براستی کاری که باش سفق امجید کن یعنی اقبال فصلي هني باعتبار التخرج فصلي هني وتدي التخرج ضويا صاليجي هني نا فصلي اول اقبال وين هندكي بقمان تدي بس نها يعني موسمي وانا براستي وقتها قوت وقتها كرمكر نها موسمي تخرج
0: ما جبري وينا بتشقيسي خوندكار بري خودن وشبو فانجلان
1: بخودش خايف جي معاناك ما هي في عالية دالية دميد بخوندكار عليه اما دریا قناه تاور جی یعنی خوازن وک هشیاری کی جی بدن وانا یعنی باعتبار ظانم به مثلا تخرج تشخر حفله چی که مثلا هاجر گو حفله جماعی بن الجامعه الهندره جامعه او حفله فردی شخر چی که مثلا جلسات تصویر چی که گبری ورا وخت به خستن براستی چی تر یعنی هم وخت مرشی هي ام بیتر سر خو پیر بیشین و او جو مرتاح بن یعنی وقت الخطا ناکن یعنی بشكل عام يعني الطقم يعني وقتي يعني ايام موسم الضغطي اسبوع كي حطا دهرج على الجماد مين طبعا اسبوع كي دهرج مر نامينه دروج سيرو جامتي شغلنا مخلص ذكر درو سيرو مخلص كن بس باعتبار ضغط هي ف يعني دبي مساله دبي دور يعني
0: جلي تخرج شن قطعتين وحر قطعات تقيسي دمي بورد خو تقريبا
1: بشكل هناك هنا مثلا وشاح دولار وكم تاني تشيتكن هنا كان وشاح تاني شيدكن هناك وشاح وكم وعبي شيدكن عبا تخرج هنا كان هناك مثلا إيصال وشاح أمريكي دركتية بيشي ولو مسلستي وشاح دربالية داويدة يعني هناك حاليا مجهانة 4 قطعة كامل طقم كامل 4 قطعتين وجا حسر يعني سر ماديا خندكار دميني سر رغباوي دميني أو شن قطعات شيدك يعني تمشكل الجمتين
0: يعني أف وشاح أمريكي نه إيصال دركتي نه موديلا وين إيصال
1: والله إما أف يعني أف شاربين صالة متشغول نه متجاري تيدنا الشغل يعني إيصال باي طلبات جمرتين سي شار طلبة يعني أمنا بيجن تشتكي اختراعك نهي أكيد ويهاب بري زي ما دام أمريكي بيكون الأمريكا بلكي دركتي منظم بس المهم جردن أمريكي ولو جرد بيجن إيصال متشغول بالضبط
0: هجر ام بحثا رنگان بكن رنگين بيترتي انا خوستن جبوي جلي تخرج چو رنگو الجم والمشغلي چو الوان متوفرن
1: انا هجبو مثلا رنگ ما مست يعني مثلا بيتر ذوقي سر انسان دمين يعني انا بيجن 70 يعني حفتي و 50 حتى 80 صدي رشو ذهبي يعني افرنجي اي قلت كاربيج يعني قلكي معتمد بس هنك هنتين مثلا سبيد خازن، هنك تين مثلا زهري خازن، هنك عفريت خازن، هنك موف خازن، او اي جاد برغبه شخصي سر انسان دميني. بس بشكل عام يعني حفتي وبينج وقت مقو حطا حشتي جي صدي رشو ذهبي متعارف عليه. بالنسبه لجمار جبو الوان جبو منكب مثلا والله افرنجايا طلبها منه ونطلبها منه رش سبي قماش الجمه هي ام طالب دريحين يعني دبين فاي اف قماش ما هي وجاهز تيج جمد به تكيس مغلف جاهز بس طلبات خدمه ثبتيني ام جير جاهز كن. بس وقت تبي غير لون كله محروف به يعني كذا ام دبين يفضل هون قماش خبين ام جير بيجي مثلا جبو عبي وقاسكه لازم جبو شح وقاسكه لازم جبو كم وقاسكه لازم دا كفسو كيف قر طلبات خلقول كيف خبين جمر بين للماء ام بطرزين وبدو
0: موديلات شوان موديلك محدد جو قشار هي يعني موديلات دنهن
1: يعني بشكل عام وقت ما قلت أفشار قطعانانة بس وجهة تدي هناك مثلا ويش بين عبامة مثلا جمر خطك ذهبي دين دوراوي تدي باعتبار خورتو قيزي ما دخوازن حريك دفيرو جيدي ولو كيف خشن دخوازن يعني بيتر مميزتر بين جهوالي خواه أفجي بدقير سر يعني سر طالب سر شاقرت يعني وتظن يعني انستغرام شي بوي صفحات شي بوني مثلا ذكاء صناعي شي بوي حتى هاكا ايجا موديلا جمر سر ذكاء صناعي او شخر جاهز حتى موديلي تصميم جاهز جيتكن جمرتين ام نفسها ايضا جوار دكتين افجي عائد شخص يعني بما الماء شو طلب بي شتي قدمني امكاناتي مدى بن دمني يعني كاري مدى بقارب ان شيكن ام شيتكن
0: او قوتنا قول السرداتين هقر ام بحثا ويشاح بكن ياكم ايدر شوني بكن قوتنا ويهون شاوا داتين برياء ام بيجن حراري طبيعية يان تطريز الجموة
1: أنا إما بالنسبة لجمر تطريز وخياطة الجمعية طبعا طباعة حراري جو وقتك هرم كرر هي وهنك هنا لولو شيدكن يدوي هنك مشغل هنا أو شغلين مالي أعمال يدوية واني يقول شغل هاري دست أو جموريك هنا هنك شيدكن هنك هنا استراسي حراري إيه لزق شيدكن شيدكن بس أنا إما بالنسبة لجمر تطريز وخياطة تاني الجمعية بالنسبة لعبارة قلت سرطين يعني بشكل عام هنا طرفك ويناف به مثلا صفاء اقبي خرجي مثلا الدكتوره فلان الدكتور فلان المهندس فلان البيولوجي فلان الانسه فلان المعلم فلان كذا الى اخره هنا بالثلاثي ديتين طرف يدني صاله تخرج مثلا انا دحزارو بشو شاده نكار دينين مثلا يقول شاح ملكي مثلا وقت دياري كجدي وبافر مثلا الى امي وابي يقولوا جملة كله بسيط يعني لا يتعدى لمجن دهقوت نابه السركم عبارة كده يتين مثلا إيه بابي وان رحمتي بو مثلا جاوان صاغ مثلا نوزياري بابي خدكم جا خدكم براني خدكم يقولوا عبارة بسيط بيجبو وقت تشجيعي دروجي بيج دينو يعني أفقابك شو مثلا بقابن دينهين فيش يعني عبارة بشكل عام محصور دفان في طريق يعني
0: او تطريزا قهون سر وانجلان داتينن او يا تشاواي تطريزا وينا يدوية يا ماكيني ويل جموهنن
1: نا ما مستهما تطريزا ما تشتكي يدوية الجمعة تنقش الكتروني ماكينا ما سمية فيلمي وينا تصميم وينا جاهز بسر كمبيوتر جارة هنك مرد بيجن بري قهون بطرزين ام دخوازم التصميم ما يجيب نارن برنامج جنش خوايا ام تصممين الحاضر دكام جوان تشينن تعديلك بسيط هابك كذا جبو قوتا دي شاشتي تشينبن ام دعدلينو ام دمد دن ماكيني سر يو اس بي يعني بش الكتروني ممكن الشغل وتطرز.
0: تقول تقريبا جحفتيه كي حطاني دهرو جان دريج دكي حطاني هنوي تقمي هاني بداوي بكن اسعار شاوانه اسعاري ايفانجلان جموه حر قطعك سعره وينا شكلك يا تقم كامل هون تحددينه
1: بالضبط يعني قدر الامكان اسعار يعني او في دوره قل لك زيده ام تحاولي نكن يعني جبري ماجي كارك يعني امجي رزقه كيما يجدود يعني ازمقي اسعار ما بالنسبه للسوق قشر يعني كياتي جمع ايه وضع وانا تعبان بيجي حتى مالي كاريجي بوردك بشكل عام يعني اسعار ما ازمقي مناسب يعني تفقوا ماش ام شاحتكم حاضر دكن جاهز جمتها هي $25 حطاني سقف $6 طبعا تف قماش تف تطريزه تف خياطه تف قشي اذا سر موديل يدمن مثلا هنا كان عبيد خازن هنا كان ملكي خازن هنا كان مثلا موديل يوروبسكي الشغل بتجربه يعني ضمن فان اسعار ادم يعني نزلت تدري
0: قطعان الجم وهن جو بري حاضرن كسن بري خبدن ومستعجل بن قطعانها بن حاضر بن بس بتني تطريزه على السر وينا ما به
1: أنا جبو بو تطريزة دبي بري خياطة يعني هنا كانتين دبيجن خياطة مجمالي يعني أمي فخور بدرون أم دبيجن أمي بري قهون دس بيبي كان بدرون أمو عن برد خينن إنو أمي جوار بطر زينن تصميم عمو دخازن نابي عمو دخازن دوري وي خياطات بس جارنا وقتا هنا كرم كر هنا كتين مثلا حاضر كرم خياطة مجمالي هنا يا مثلا دوست نيوان جوان خيطان دني جوار دبيجن والله قصري عفو بكن بن تطريزة دينا ما يعني ناكف بن بكينية دمارة نازبطي فأمرين يدني ذن بروان يا أم دكن يدوي يا أم دكن موريك يا مثلا صار طباعة أوايا الجموانات شيء بيتر
0: قطعنا حاضر الجمو هنا بري قياسات جاهز بن
1: طعب بشكل عام نحاضر إن أنا كأي عبابة أم قياسها ويدقرن تدي طول هي كتف هي مثلا خورت هنا قيز هنا مثلا يعني حجم خورت قيزانة وكابدوني أما فقط على الطلب دي شغل بس بالنسبة جوي شاح وكمرة كم وك شكشاك هي مطاط هي أم بشكفرة وطنق دبي جبو تدي حجم سري وشاح طول هنا بشكل عام استندرت يعني صدو حفتيتي وعباجي سر قياساتها بشغل
0: دفي دما هاني دا تشقيسي ضغط الجمو الكارخانة دا هي لسرد روتيني لسر فانجلان
1: ماموس حر تدي حر صنفك حر تشتك موسمي كيوي هيوك موسمي قنم تدي فترة موسمي قنم دمها كيد عالم كش تدي تكون هكو ده ايماجين هاكا براستي يعني وقت بيجين موسمي مي يعني هاكا موسمي تخرج جبر قش مشاريع اخو حاضر كرني اي مشاريع اخو تقدميني اي قو تدي طلاب امتحانات دني جامعاتي خاصة هني جامعاتي الحكومي هني تدي قش بروغرام وان نبه براني برامج وان نبه براني بس نها في فترة مها بيجين حفت حيشتنه حفت حيشتنه سيمها يعني الحمد لله باش ضغطك باش الجمعه يعني وقت بيجن موسمي يعني موسمي كاري جلي تخرج
0: دداوي دبرز شروان شيرت اتچيش بو يخند كارن هاجر بخوازن جلي ني تخرج تشيكن جكنكي دباش غبري

0: أكد من اتباع شروط الخدمة ودي بيجينا ما يشعر كيشتر بشينن بشتي بسو شهر ساعتها تمام وقال لك حب يعني وانا حساباتي وان درت كافي دي بي ما تشتك نكر يعني يعني بخالك حوالي خور تشتغلن ما تشتك له يعني مخالف نكرية فهم مشكلة هاني فترة داوي قال لك دركات يعني جب خالك
1: لازم يكتبك حطاني بحسابي خوفة قريني جا
0: جاش خوفة يا أفقرة ما قشبونا فيها من أيك أفرس على جيرهات إنه حسابك قيد المراجعة وبس وشار ساعة مجال بترهي مجال مرهي مفقرين شركة ولود بيجا بيوجه قيد تطبيق بكرة وتهوفك يعني تتم محاولاتك إنه التطبيق دي ساعة بشغلينا يا تعادة تفحيل جرشيكة قال لك حاب أفرس على جوان درت كيفن درن شاوات كن ويبحث فينن
1: الغاء تثبيت برنامج
0: أيوة جير تشيدكن وإعادة تفعيل تشيدكن وبيانا باش فتبينا بيستو شار ساعتا بكار ناينة تعينك أو نسخها هني بهل آل جمخو بهل إجادورا بشتي بيستو شار ساعتا ويرد اشتر وري جا الشريكة احتمال بري بوقتك بها يعني نحتمال إنه بيستو شار ساعت بلكي بشي ده ساعتا اشتر رد وري يعني طيب إجا خطا مشكلتي حل كرن شاواتي حل كرن من تشكيت ناك هو تطبيق بكرة وتشكيت فناك إجا قبل التطبيق تفك بشي بيسو شار ساعات واشتري صلاك ورا دي يمكن لهذا الحساب الآن استخدام واتساب لأنه دانين تمت مراجعة النشاط وتأكدنا أنها تتبع شروط الخدمة لدينا يعني شركة بحد ذاتي خوة ومشكلة حلدك تدركت الحالي خوة تفتقره أبناء اختراقه ومنا تشتكي مشكلات عامة فيا.
1: يعني تسببي وينات نيي بس بتاني شركة ولود كهجرد حساب هبن ومجالك يددوي مستخدمي هاني حطاني بستو شار ساعته وحسابي بتقرينه.
0: بس زي بياجي بركز زين بسر يعني بلكي بأيك تشربة لأنه شركة بخوا مشهورك تأخصن اعتذار شغل كيد كن بيقول لك حسابات الحالي خدر كتنا أبيع مشكلات عام جمع هي ومحل دكن وان بخوا شركة ميتا اعتراف كر إنه أبيع مشكلات الجمعان هي. تمام فوانا اعتذار كرن مستخدمينا وقوتشيك حسابي درك تيجي بشكلك مفاجئ او بشكلك غير متوقع وحسابي بيبقراندن وبالفعل ولوي يعني بالفعل انا كاي حساباتي درت كيفن بالفعل تيبقراندن الحالي خوا فاش خلكير بيجم ابدا يك حسابي دركت برقب نكف تاياويدة ويبقر الحالي خوا يعني الشركة بتقرينة بس تنشاطي لسرنك يعني نشاطك يعني ونا إعادة تفحيل جرشيك ونا إعادة تثبيت شيك وتطبيق يبهل والحالة خبب
1: أف بري أنا هولود بو يعني أف هي دمك أبي يادر كتية
0: أها بري أنا كولود بو في حال تتشتكر با منافي أو غير مطابق لشروط الخدمة يعني احتمال أشتر مثال كي بسيط بيجم قال لك حب روابط ملغوم دشين إشخال كيرة أو صورتك ملغوم برابط كي هكر فرضان فشركة شركة يعني شركة ميتا ناس ذكروا انه رابط ملغومه فاويم او مستخدمي هاني حظر ذكر يعني قال لك جاره مثلا حظر تشيدبو ابي تطبيقاتي انا معتمد بكارتين وك واتساب ذهبي والازرق ونظام تشابانا غير معتمد اباناجي حظر تيسر حساباتي وان فدبي حرتمرو مروب كاربين رسمي بكاربين ومشكله داوي مشكلات مؤقته وفاي شركه حل دكي هدي هدي
1: إجا يونس شبلي قو نبكار آنينا في واتساب آنا رسمي شيرتين تاني إيه هري قرن إيه هري داويش بوي خلقه تشيش بوي قو حتى راستي حزري سر واتساب نينن
0: أو آحري مهم تا رسمي بكار بينا وتحرتم أبديت بكي وآحري مهم يكا دنجي هي إنو ترى وابطات فنكي يعني تا أي رابط فكر شتر رابطك هات دو مثلا جروبك تدهبوم يك رابطك شانت انه بمجرد ستفتح هذا الرابط تحصل على 250 ليره سوريه جديده تمام ابرابط هاني تليخينه ومعلومات شب خاصه او معلومات هاني اختراق قلت شنو الباتتك فرابطها بانك ابيك وبرح حرتم تطبيق معتمد به وحرتم بحد السين ابديت بك ومهم كلمات مرور اي جم خوت ندك السكي يعني
1: دروجين بيت تجمر بحساب ياجي بك يا يونس بميتشاوا فان رابطي اينا راست اينا رسميش اي رسمي ناس بك
0: طبعا هبا يا قل لك علياتي بهنا بس أز بصراحة اشترق على خبكم جو الشخص اي بيرت شغلم يعني نواثق بمجيه مليون بالمية أزوي رابطي فناكم حتى جواز مضطربة ميرابطي فاكم أي رابط بها دبيس باكد بأول شيء لحقاوي إنه مثلا لحقاوي فرضا رابط هن درايف أبانا عادينا بس رابط هن يعني حتى قراءتها هو إنه مفهومة تمام فمي كارنت خلك كيدن أو فقرة كيدن بشوك قال يمكن أوك فقرة من يروح
1: بلي جالك سباس جبوتها في كاري ما يونس الهيمس بربرسي بشي تقنيد راديو أرتا دي ساعتها تخش به
0: تجي كلكي خوش يا هلا

بفيست رانا خوش جو تجكي فوقو فندم دقين داو ياخلك أخوني إيروش برنامي راديو زين قلك سباس جبوي جهدار كرنا وحطاني فيكي اللي جهدار انهيجاو دلال قلك سباس جبوي هفكارا من دورين على السر كنترولي والسر فان سران نخش سباس جبو هفكارا من هيفا عبد القادر السر آلي كاري السيدان حسين بوربوم سبد عيني دمي دخلك كدنج برنامي راديو زين لهيفياوي حطاني ويدمي هم بيدنا بخير وخشيدة بخاطري وخ

0: بلی گهداری ما میبری خود نه بازاری حس که لگل میوانی خواه بریز کمال منتش به مرایا خودی شرکت فلاتر و محطا تحلیه و به مرایاش بکوزی ده ترم بحثا آوا فلاتر بکن او فلاتران و جوچن مرحله هم پیتین اقبال خلکی لسر کرینا و اسعاری و چوانه میبی همیج بریز کمال ناز بکن صبحات بخیر با
1: سرت جواز صباح بخير لك فيري أهلا وسهلا
2: صباح بخير بريز كمال هجر أم بين بحثة في أفا بخوارني بكن يكوي دشاوة دزان بالمالاوي أفا يبحاجتي فلترية تنيشان هنه يكو دزان برسكريك دا أفا وان ده هيا آمالي كرم بك
1: تمام صباح بخير سرت جواز لك فيري أبخوا يعني آف بقشتي منطقة ما وكسر منطقة خوان بيجين يعني حسك القامش لو بمناطق ما ما سري صدي نوت تقارب آف ما بحاجتي فلتر أو يعني نا ضروري يعني يك نرحت بك يا مشكلة كبير شيء برمل كبير شيء بحياة فلتر كيسواك أو مسألة وقائية يعني قلت شماله هبه شماله هبه لفي باجاري دي وقوي آوي گرک فلتری آوی هبه وک ویقای شبو مالی شبو وخوارنی ایا شبو طبخیج اینو گشی باش به
0: اه فلاتری که هم بحث آوان دیکن یعنی گل که فلاتر هنم هن فلاتر هنم وکی که بریان هاولا من جانی سر زمان جی مرحله هم پیکتین چاوایی بیا دسر هبر هنه زیده تیری هفت مرحله هنه چاوایی
1: تمام او جو اگور مگو آنا یعنی هر باجارک آوا کوی هی وک مثلا حس که آوا بیرا بو آوا ساری جابو القامش لو آوا بیرا العمودی آوا بیرا بس هر منطقه نوک هبه آنا تبین سر آوا عمودی نوک آوا حس که نوک آوا قامش لو نوک آوا ساری کانی هی فلتر و جوار سوار بی یعنی چه آو هبه بس گریدایی بی یعنی آوا بیرا بی و شوائب تذهب يعني و رمل تذهب و حري تذهب بلكي جرسومي بكتيري نجوي درجه تنبه بس و هبه لكن مثل اضا حسك جهاز معين جد بجن مرحلة بر لازم معالج به ام جوار باجهزه معالجه القامش لو عمودي قصواري مثلا جهاز فلتره تناسكر فلتره ومعالجه جدا هيك دور طاوند هي معالج فرقه كويجي هي طرقه افيجي كيمي يعني افيجي برنارجيني انتاج اي باشي اي تصفيه ليبر درجينه وبي معاهيرن
2: بله ما بلي. او مواد وافقريجيا جو افلتري اي افي افي جود مالاده تنس واركرن جود كارب درخ شنه بيتر يعني او او شنه او تشتغون كاروان رهجي
1: إذن فلتر وقت مجو يعني بر فلتر هنن جور نوعية فلتر هي فلتر هنن يعني راجع جماري وقت أمك مجو عوالق رملة حرية هلمة رنجة هلمة آوي رنجة آوي كلور هكتيد هبه مراحل انتيد هن راجي كلوري انو كلور حياة دقي فلتر شغلي بينامينة فلتر راجي كلورا زيدة كلسي راجي فلتر هن اي وقت مقوى اي معالج يعني تعديل حموضة ام جيبه في آتش اناسكر نسبة كلس راجي او ام هن كان النابن علمي هن بي السيليكات والسيلفات او جي بلوريات او يعني كثافة اوه جراندكي وانا راجي يعني هنا
0: بديس كمال قلي كس هنا يعني تاني او فلتر داتينونا مالي ووهي كي اهمال ديكين چواني هم قطبونا لي باقش كرنا وي جهازي هاني مقهرتنا وان شمعاتي وي ايجا چد بها اگر مرد صيانة تاوي ومقاطبونا وي اهمال بكي چو بوي فلتري هاني تي
1: طبعا اهمال بك وخركنا يفر بدمك ديش بلكي كار بك بشش مها حفت مها ده مها وكار بك قتنا قهر وكار بك بس لي وخركنا يفر بك وآوه جودا آوه كيم بب وآوه پر برجين وطعم آوه خراب بب الويدا كيد في هاي مروجي هبه أنا شمعان هنا وقت أني زمان شمعان هنا شفاف يعني بچعوات يخو يعني كر رنجي سبي بس رنجي هاتن قهرتن أحوابو نزيكي رشد به نوى مرو بقهر أو جير بمصيادة أو وقايج آوير بري بجي جهاز بري آف بجي جهاز بوشيك أو مرحلة هان ناهي لحري بجي جهاز تبعي نوى مرو هردمك كرت حسب نوعي آوي منطقي مرو بقهر وباش به وصيانة عام حصال جير لازم
2: او صيانه عام وچلوبه وافش مع جي خياي وياك تشاواني شان هيقو افش مع البام نباش بويا فلتر قرك ازبك
1: شمعه شفافه شفافه بلوري بلاستيكي شفافه شمعه دي مرحله سليلوز قطني بامبوي رنگي قل كي تاريبو تيبو غهر شبو ايدن زوزو بري سال كي خرانه به
0: بلي
1: تمام تويا اهمال بك بلكي مها خراب به صيانك عام سنويا يعني صالي صيانك جر شبو باش طبعا اول جي كل سرچه فرق بك مثلا مال عد شخص به سر استهلاك جي فرق هي مال عد شخص به و 5 و 10 نو كذا خركنا هنا ونوع يا جهاز من طبعا جهاز كي هنك هنن دمك كند قطعي زو خراب وك صالي دي تمامي برانياوي بيغورتن يباش
2: اف جهاز غوبي تر زوق عيوان خراد بن واخر نابن يعني تفرق جدا هيد ناف براوان ده هي قش اب نفسه حفت مرحلانه
1: لا او مرحله نشرته يعني حفت وحشت ونه وده نشرته وجدا قطع هي جدا ماركه هي يعني انتاج اوي قطعه هان نوع اوي رختمر له بشكل كي زانبون نبدا ميجا فاندر مانيزمان وك اوا عمودي وك اوا قام شلون وك القام شلون بي جهاز العمود الحسك جهاز خرطر بالي كهربائيه مضخاي خرط ب ار او اخشي مزن ب الضغطاي خرطر ب مراحل ايه تعقيمي تيد هي حقيقي من شكلي بن بعدين كان قيس كان اما برانك بشكل تي المصدر هوي موثوق بقى
2: شو طب احسن مصدر اخر يعني قال لك فلتر ده هندري سوكادا تينا فروتن وهناك جيولو معلومات وان نزل علن بكال كوتشيبوني ايكيدا كينا يان جودا قطعين نخو يعي يك ولاتي وقتا قهر فلتركي بكرة باش به ووك تبري انا قوتا قو فرق جداهي هيا ويك چلو تزانبه افلتر باش
1: إذنم أو علامات تجاري يعني الجمع أفس غريك كنجي شيء بيج وقت في كريزا مشكلة وقت سينوري يعني بكي بكي كسل برسر ناسك يعني وقت إقدر باز دبي وقت مخبر تنهي يعني جي بيوانا جي هفدو درخي بي أغايا باش نباش لي تشتي إي سركت دي جيها تشتي كولاي السر تشتي يكي خوشك بالا خواب دي يعني پرچن اساسی تید هنم اش دروی هست نیوی دروی هی کلیوی لسر کهربائیات سر نیوستان دیم مثلا نیوستان نا تایوان هی تایلاند هی افغان ویتنام هی یعنی گلک تشتن هنم لسر قطعی هاتی کلا او نای گوهرتن تمام بس دیسا از دبیجم یعنی نحمه جهاز هر دری سوارتی بکی اناف جهاز انسیوی هنما نخو یعنی سوکن بس لی یعنی نی انو نباشن لجینا چه دبی يعني أنا مثل عمودي قام شلو شيء بكو وتبس غريكا يزيد تنب للحسك يبقى عمري ويكن به
0: بلي هجرم بحثة أسعارا بكن تبحثة قال لك بشي فلاتر أكر تبحثة أو فلاتر إيه علاجي جيكر أسعاري وان شاوان تفرق جدا هيدا برا أسعاري وان دهنه
1: بلي بلي چه قطعة هي سعراوي هي ومصدراوي سعراي هي انا ما بدي انا ما اني زمان ما بكر انا مثلا العراق اللي بغداد جهاز تن سوار كرن يعني تطبيق كرن المشاغل اتشيد ترشاد دين سرهر تمام ودر باز دبن لوجو ليت كيف جهازك ابنافي شركتك اجنبي بالصيني بداتين الفر فرقه سعراوي تشهي السر اعتماد سر جوده كي تديم غوانا مصنف عندي جهاز تصفيه هي ومعالج هي تصفيه معايري معين تتنا افتي درباز دبي قماري راجيه اق بير خياني خياني دبي اللي جينا سوار دبي الجينا سوار نابي جهاز معالج معايرني وي معام هنن مزج تد هي تعقيم تد هي تعديل حموضه تد هي دخينه يعني مختط قياس بك تطاني معايري اي نظامي درد كر يعني كم مصدره افي بي كم مصدره افي بي نتيجه كده نتيجه كمي افتمي افك صحي يعني خالي من الشوائب كامل الشوارد
0: اها بلي ما بحث اسعارها وجي كرم تخزن اسعاري وانا بنرخي وبتشقيس هي
1: تمام ارجع نرخي وان يعني وكنا مقو اي معالج اسعاري وان وكميجي هي يعني انا معالج هي مثلا ب 120 دولار هي 130 دولار هي جهنه كان كمي هي مثلا دي ساعتي دي دهل تراشك دي هي ساعتي بيستات شيت كده ساعتي حفتي شيت كصدي شيت كسر مالا مزن وكفلتي بتشوكو مزن مين يعني معالج كاري بيجي 120 حيا سيسدي هي يعني ايش 20 باز ده لترا حيا 100 لتر ساعتي منزلي تمام وتصفيه $6 هي 110 دولار جهاز التصفية أو جيكي حسب كمية أو نفسها كمية هي ونوعي هي
0: بل
1: دار مرولو بيش
2: كسي قول ما قوه دار دك تشيرة تيلي دك إيقو بخوازة آنا كافل تركي بكر السر حنا فيها خدينا
1: بخده دوه مصدر يعني موسوخ بي بدي كار بي يعني أنا أقول لك جي ديت كار دكن مثلا شخور دكانة كي بدك دكانة وي تشتكي دم بي و دبر وي پرچا هان دفروشي وك بازرگاني دفروشي جي فهمناك أو جي نزاني بس بخطات هر بكر هر مصدر جي كي مختص كاري وي بي زود ديت كار كر بي و مسؤولية و راجع و زانب چه جهازي ديتا و چه نوعية بدتا
0: باشم جلك سباس جبوتا ساعتا تخش ببريز كمال هاگر دا داوية دا بخوزة تشتكي زيدا بك كرم بك
1: صعب وك بري آنا مقو يعني كسي بخوز آف جهاز بكره حسبي منطقي يعني منطقة نوكه وانا وك مقول قامشلو عمودي اف نوكه حيا اف علوك انا جهاتي اف علوك هاتي قهرتن بري ده سلام مخبر قياس ذكر شكلك بو انا لدنياي تواي اف هاتي قهرتن يعني تصفيه لازم يجير وباقش كرن جي لازم فمصادر موثوق و اي هري باش به سباس ور ساعه واجي خوش
2: سپاس بو تجیب ریست کمال منتش خودی شریکه که فروتن و سوار کرنا فلترین آوه و محطات تحلیه گلک سپاس حسکه تبلیم ابو بو ساعت خوش
1: سپاس

روح اشكيهمش لليل لليل مستاهله والله وحيل والله وحيل.

ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة يتغير

كلمة أحب تبتسم تبتسم وتعيدها وأنا صافن أنا صافن أخذت يد بإيدها كلمة أحبك تبتسم تبتسم وتعيدها وتقولها من روحها وترتاح كل جروحها وتقولها

يا جماعه.

شيخ محمد بن سيف قال رجال كلمه فتح وقف الشيخ وقال لي اجي

0: ويطاغا.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

I'm gonna go to the car.

روم وانا وزير كل جيت مريال اي بلي شوفي رشي بلك لي سبحاني ناقري اي ياري كيفي زماني دبدوس نقلب ودلي خو كافري اي حاجي ياري كي ما كيفو كارا دلي ما بملكو امرا كبابو برا كمرو شريترو شترين اي

ويبلد وسطك بيجي برايا هاي

اي بلي مولا بور كرش كرش كونا انا ظالم ناس بلا حيران من صورتي نقر مدى سردسي كتشكي واجهي اي بلي وزا حيران خل جزيرة باني خانه نايل مرقز مشوا پیشي اي وزا حيران خبم سوزانا ملا مرگ سوزانا طيا برتوز وعجاج وكريا ای وزه دست حیران خوابیم راسه ملا حوره خیمه گو چهرین آکه و کی

دبلا حيران مسابي هاي بلي ما بود وسكاري براي خاي.

0: دربكت ها دربكت خليل خليل طب وين خليل كيراج ده في أحمد كيراج ده في راج
1: مريم جمابو

0: لبر صندوق أزرومي هبالي سبقا سكنيا
1: أزرومي
0: بدلك جاكي كيفي شغلي على الموضة نسير بشنو بالا خزانيا بجنا زلا بركت بسرباني من درا واخانيا ترودينو تركا بشنو بالا تنزرا بخطا سنبيلي قيتاني ناكي

دي دسبيكا خلكا خد أمي بحثا هن رفتار وتصرفات إيد درست وراست بكن لازمكو مالبات بك هكركو لا شكي غريب درباسي قهيان بيفلا ويزارو كيبو چون شاشتين كو مالبات دكنو لازمكو نكن بميفانا منيكو أو بسبورة دفي واري هاني ده بشتراوي مجارة مال سر أو كو نهادما بيش كيش كرنا بروجين إيدر چوني إيش بوي خوندكار نزانين قها أمي لهف بيبينة كتو ماركري قهداري بكن بخودية كارخانية كدروتن و تطريزي لباجاري عامودي لسر خوستك تسر تفصيل دروتنا جلن ايه تخرج و چه بيتر تي خوستن جالي ايه خوندكاران دداوية دوكي هر روجا دشمي و قنجكك مني تكنيكي هبه.

بشتي فستق مستق حياة أمي دس بمجارن خبك إن دوري نجي جم زاروك كان بمجارك قريداي بوان قال لك زاروك نخاصم دي تمنكي بتشوك ده قال لك يتخوازن در دورا خو ناس بكين بليزن إجا قال لك جاران دي دا ماليستيكي ده ممكنه كو موريكي كيان لاشكي غريب در باسي قوهي خويان بيفلا خبكين إجا دروشن ولو ده موقفن ولو ده مالبات نمازان بيتشاوا بكين يان جي دوترن حطاني قوي لاشي هاني باللز بسرعة جوي جي هاني درخينن لي قال لك جاران هنك تصرفاتا بكارتينن ممكنه قوت عديه كزيادة تر لويزا روكي بي يان جي ولا شي هاني زيادة تر در باسي وي جيهي بكا جا زيادة تر چنه او غاوين اي راست اي درست كو لازمه مروف بكا چنه شاشتين قو مالبادي كوين لازمه كو دوري وينا بكوين پشتی ويستراني وي دكتورا مياف اوسو ميوانا من بي كو او بسپور دي نخوشيين قوهو بي ولو قركي ده امي زيادة تر بيرا بحسا فيه كي بكن لهي فيامه بي.

0: بدم اخو دايمه
1: ده مواجي باش صعبة.
0: دكتورة هجر أمش فينات دس بيبكن أو روش يان حالات نقو لاشكي غريب درباسي قوه يان بيفلا زارو كان دبه چه قيسي الجمت العيادي تكرره يعني يك جوان حالات شائع قو تين جمتة وحر چه قيسي
1: أو خواه بيتر نتين عيادة بيتر إسعافي المرض استغل جمشفة إنه هاتية وبراسي بر يعني هجمارة خلقي قوتين صاروا كيفو أنين والله دميقي تشتك بيبلاند هياد كيواند هي بر خاصة فترة عيدة ده بلا أو خرز دماتي خرزوان فنسبوان بيتر بس عموما يعني برم
0: أو بخوز عروكن دكتورة جاي بيتر تمني وان قيسه
1: أنا بكون بري أبو عيا زاروك شيء أو فضول جمي هي يعني بترج عمري صالة كحياة بين صالة أو أكثر فترة عمري شاع وأم فان تشتغل بهم ببين
0: أو زاروك جوتين جم وأنا خوش خاني يعني مش في أم بيجن شن بيتر أو لاشين يعني أو جسمي غريب جوبوان رتي
1: والله حدش يعني مرة بيجي أنا بالنسبة للزرقار بيتر مثلا أف خرزي دمانشانة دندكن وقت بزري فيكيوان جم مزناوي مشني مختلف تر ممكن بامبوب مثلا جانا حشرات من كيفن قهدة أي تشت ممكن تكب فالا مرود ممكن مثلا زارك تخبي بلاخد يام مثلا مزن بشاشتي تقهير بمين
0: لجمتل سرو بلا تاني انستغرام دكتورة مديد جار جارنا لبي اي يانجي او بزرا تريبو يان بطارية بتشوك بون وجارك تداني بوجيكو اولو هناك جلبا سيريجي بونه
1: أفياج خلقني باوريان هنا نقرك بمجمع سير تخز قوي خدو يباش بإيجايك دور دمابو أو سيرو هشتوج يعني تعدي كربو براسي التهابات الدورة يعني مجرى قهتشي كربون تعدي كربو بنهاية تفاعلة كيميائي بنضري قهتشي كربو باش تعدي كربو نفس الشيء أو لبا يعني بزراء تري أو جد جوهي كتفيك دمابو هاي أهلي جيتنا بس جو يعني دمين وقت مفرزات أج جوهي بيتي أم نظان شي بشي فحص كرم جيت أنه والله يعني نافكا تري تدماي فشائعا ونت من زوزو أعراضي خوش جدن يعني أهلنا الشيء ما صار زاروكا ممكن يعني مثلا تجاهل بك أنه عرضك أنه والله مثلا بهنتي يا مثلا عاد زيادك حياة دمك سر درباسي وورن وجمار بيج أنه والله تشتك بك هاي تيدياتني
0: ما دكتورة هقل لاشك درباسي قه ببه ما إيشاويناتني يقو يكبي بحسه
1: أنا حسب تقاس نيزيكي برداغو تقاس نيزيكي غشاء الطبلة أو دهيل بيتر أعراضة تشيك حسب حجمي ألف مثلا تشتيت هندري قهدة قهب قلكي أعراضة نادة بقاسي إيه بيفلي مثلا زحمتي تنفسي تشيت بمفرزات تشيت من أعراضي بيتر خويا نج إيه قه حسب درجات تقاس نيزيكي برداغو أو بيتر أعراضة تشيت كي بيتحرك ناحرك يعني أفسد أنا يعني قريك الشخص نواعي بأنه والله كتير ممكن بينا حس
0: إيكي جان حالة بيتر زحمته وخطرياوي ناهية حالات إيه قهن يا إيه بيفلينة
1: أكيد بيفلي خطير ترج بل ما نطر سهر جي داكة في قصاباتة ورئة يعني بر فكري يسر هفدو فتم إيه بيفلي خطير ترج وكالكي إيه قه أما اعتبار دكين أو إسعافين بيتر يعني هما كتير يفضل مرة سرنا أخر ومرة هر يعني مشفاكي أو بعد دكتور كي مختص
0: إيقافة مالبات ناس بك إنه لا شكي غريب درباسي قه يان بيبلا ويزارو كي بوية إيقافة بيشي لازمكو بك تشيه
1: أنا أقول نيزيك بخياب ندور بكارم من قطع بكشينن بس إيدن يعني ويفضل عادة مرة بين اللي زي مرة تسيخ وانا ديجبو مرة تعدينك يعني جيفلا مرة تحاولين درخين ممكن مرة أفلع شياب بدور بخينة مثلا دبيفليد ممكن مرة بدفشين باش داكف مثلا ممكن مقو قصابات أو رئة خطير ترب فأم تفضلي نا أو يعني نيزيك إنه الباجار مشيكن فورا نهار يعني مشفي يا با دكتور بفرن بيدر خصن شي ترى خاصة أجوجي ممكن قبل دفشي هندر يا بحاول يدخين تعديل برداقه بكن وقت بقطين
0: أزي موقفك بهفالة من دورين رتشي ببو بري دمك بزاروك أخو هاويرة دبيجاكو لبادنكي ببورين دكتورة دبيجل بعد إن كي در باسي بيفلا يعني كتكوان ببو تصرفها قول لازم مالبات دبيك ليا هاني دبكرة لازم تشاوى بكرانا
1: أنا وقت ما جو يعني جا خياب وزعنا صديق كريم جالس يخو ملقطه بابي جندر خينن محاولات نزيد ترزي دي ويك درنكت برا بين حاولين نجبر إما أدواتني خاصة أنا بأحجامني مناسب جحر جسمك أجنبي رد هندري بليد رد هندري جهد أم ويدرخين يعني ملاقطني خاصا وقت بسكشن مرد يعني بزي دي طريقة حسب شكلي جسم إيد هندري جهد بليد مرا ويدرخين فوق ما قو يعني قريب والفورا تشوفانا مش في يا مثلا دكتور دي تبانا ويتشي تبانا قوتي تحاولي محاولة قدر نكت مر بيتر نحاولي تيد مر فورا هر جمعي مختص
0: ناو انا اول باهاني در خستبون بس ايد من هوا تشتر بيجن بيتش هوا بو اجال جبلي وينا دكتورات چنو بيتر او شاشتي قو مالبات دكين قاوا قو لا شكي غريب يان جسم غريب دقوه يان بيفلا زاروكي خود بينن بيتر شاشتي دكين تين جموة شكرنا
1: أو مستر مش بيكون حاول أنا مثلاً قال لك جارا تين يعني حياة جو نتشي مثلاً تين بيفليد يعني بيكون خياب ولاش أو جمرد من عولة ما مديت ما بتعبي خديت بس في أستين فحصم إزبين قال كي بدور شوي يعني أفضلين إنه قال كي تحاول أنت حياة دور شوي حياة كريمة جي زحمة تردكت يا مثلاً بيكون برين كرنا أو هندري بيفلي هندري جوه أو تحاولين الدرخين فقال لك جارا مثلاً بيكون خوينا ناهي لأم خشك نازلك حجما أفلاشيت هندري جوه بيفلي تشاوية شكلي ويتشلوية أم مضطر من إجا مثلاً أم تنظيري تشيكن حياة درخين أم مضطر كاريما المزح ما تردكن يعني فوق ما قلت أنه كاريب خياب وجار كيد بحاولين دركت دركت درنكت زي ديولو تيدن خبتها
0: لمركزي يان الجمهور اللي مش فيه اف عمليات درخصتنا ويلا شي جبو زارو كان ديشينة زحمته
1: انا افضل نائشينة دي ساجدمين سر حجمي لاشيد هندري يعني اف جسمين هندري قهو بفليدة بس زارو كان يعني اوعيتني طرس هاي جفيتشكي فنقلك متعاون بالمرور يعني إنما مثلا إشي بيتر مثلا طرسي جم زاروك فأفجانا مثلا مروت حاولي زاروك بهدين بيتر محاولاتي مروت إنه مرابي لاشي داخل فقال لك جارحة أنا متعاون بقى مطرد بأنه والله ويبخدرين تركينك يعني ويرازين أم درخين قاقلك المزحمت
0: إجا هجر مالبات أخري حطاني أو زاروك آنين جموال المشفي ممكن يكون مضاعفات شي ببن؟
1: أكيد أكيد وك أي لا شك أجنبي هندري جسم دي يعني تفاعلاته تشيك خاصة هناك تشني خطير هنا سفازم ويا بيجمجي بطاري أفطاري بتشوك إيه ساعتها قلك بتشوك أفانا قلك جارات بفليد دقهدة أفايا قلك يجي إسعافي يعني هما هاتو ودور دما فرن تفاعلي دكي تفاعلي كيماوي تعديدك يعني وزحمتي تقدر يقدر خستنجي دورة أجسامي دني يعني بهنا قني التهابات مفرزات ف يعني يفضل مجرد شك جهاب حياة مرنزة مرنة متأكسد صدي لا مرة هرفع حصك تشيك مرد لي خوتي خجيدة ويتشيتر بأنه مرة أهمال بكوي عرضي
0: جاد داوية الدكتورة شيرتا تتشيج بوفان مالباتي كون هال مجهداريد كن حطانيكو أو لزاروكي خو مقاتبن يان جواندوري بان قزا وحوادث نولو ببه
1: أنا زارو كي خم قاتب جعبي وان مثلا في كي خطال عردي ودندك وان جعبي وان زارو كا بنبين إنه والله مثلا تشكينا كنا زارو فضول جم يهيي وحد شي ممكن تاخده خده ببلا خده قرك هاشوان هبه تشتك جديد هي أنا متهافيني دانس خازن بيشم أف حشرات يعني ممكن تاكفن قهدة قل لك جارة ومزعجن حركة وان طريق قهدة فأف تشتك جخلكي جدي خصن إنه قافا حياة بين مش في أو حركة قلكي مزعجة كارن نافي سبيرتو تاخد هندري جهد كحول كان نقطة جبو أف حشرات بمبري حياة جو بكين جن دكتور جو عم درخين
0: دكتورة تقال حشرات كرها قر انت هابيني دي أنا بيتر كلميش هن وصدفي مرشي تشيوي قلك جارة خلكيشي بحساوي كريه كلميش هقر درباسي جوه ببه قلك يهم مزعجة وجرايجي نخوش إجا قال لك جيت بين شبكن هناك زيت وآف بي يان آف يا زيت درباسي قوه بكن والحالي خواه أو درك خينة أفيار راست
1: أنا آف نا زيت ممكن قابش كيسا مكاك معين بفي دي بك ووكما قو قحول سبيرتو قهب كان نقطة بنقطين يا لدوكاين فورا أوجي بهني أفحش رأيتي دمري يعني تسكن سر حركي حياة بكين جم دكتور جوان ترخين
0: بلي جيلك سباس جبوتا دكتورة مياف أوسو لسروان زانياريان وشيرتان كو أبسبور دنا خوشين بيبلو جوهو قركي دا أو مرة بدريا تليفوني جقام شرو ساعتا تا جيلكي خوش به
1: سباس جوار جي ساعتا وخوش
0: جيلك سباس

0: املو وگریان بمجاره که دیتر گریدای بخونده کاران که افده ماهانی دما بداوی بونا از مونایه و پیشکش کرنا پروژه این ایدر چونیش بوی خونده کارین ایسال انداوی الزانین گهان ایجابه گمان جبریا مهکی ده خونده کار خو حاضر دکنش بوی ویروژا تایبت جدنا با حاضرتین وان ده دورین یا هری سرکه او جلیوان او خملا وان و جلیوانن کلک جوان بری خوددن ایتر زیوانش بویی تفصیل و دروتن اوان جلین تخرج و همجی تطریز اوان عبارات و او نابن گو او دخوازن لسر وی جلی دین حتانی گو او روژه هانه بمین روژه که دبیر و بالا وان ده و بیر آنین که تایبت و بالکیشش بویی وان زیده تر لسر اقبالا گو دویده میر لسر دروتن آجلین تخرج چقیسی خوندکار دخوازن و همجی چمو دیلات بیتر دبالا وان ده یه من هف بیبینه که تو مارکری ببریز شروان سیف الدین را چیکر که او خودی مشغله که دروتن و تطریزه یه لباجار عموده امی به هفدوره لگه داری بکن. گهدارین آرتا و برنامه رادیو زین نها بمره دریا تلفونی جعاموده بریز شروان سیف الدین خودیه کارخانه که دروتن و تطریزی لباجار عاموده دما تباش باو گلک سپاسش بوی تفلیبونا تا بریز شروان
1: سرچابا گلکی بخیر و قناتا با
0: گلک سپاس بریز شروان ده سپیکی ده اف دما هانی دما درچونا خوندکارای خوندکاری زانینگه ها ایجاد چاو اقبال و خستکی دبینی لسر دروتن و تفصیل آج جلی درچونه چکی ای تخرج
1: سپاس دکم دیسا جنیش بو و از بو قناتی براستی کاری ما وک تطریز و خیاطا یعنی وک ورشه نمعتمد سر نفچی چکی تخرج تنی بس او بوی وک قلمه که الجمع اجبرا فهی امبیجن چار پین سال براستی اقبالک باش لسر هایی فا امجید بینن وکی دنی کار هنکی سفقبون هایی مجید سپیکر فدی بری فتره که مثلا امجو وک طلاب زاننگه هاون بس اف مثلا جلسات تصویری مثلا احتفالاتا مثلا حفلی تخرج براستی مندی بلکی هاون جیمن بس هی چند سال تن بیجن پی شش سال براستی اقبالک باش سروان هاتی کرن براستی کاری که باش سفقه امجید کن یعنی اقبال فصلي هني باعتبار التخرج فصلي هني وتدي التخرج ضويا صاليجي هني نا فصلي اول اقبال وين هندكي بقمان تدي بس نها يعني موسمي وانا براستي وقتا قوت وقتا كرمكر نها موسمي تخرج
0: ما جبري وينا بتشقيسي خوندكار بري خودن وشبو فانجلان
1: خودش خواهف جي معاناك ما هي دفيا هالي دالية دميد بخوندكار هاري اما دریا قناتا ورجی یعنی خوازن وک هشیاری که جی بدن وانان یعنی باعتبار زانم پی مثلا تخرج تشخور حفله چه که مثلا هگر گو حفله جماعی بن جامعه هندره جامعه و حفله فردی شخور چه که مثلا جلسات تصویر چه که گو بری ویرا بوخت بی خستن براستی چه تره یعنی هم وقت مرشی هی هم بیتر سر خوبیر بیشینن و او جوه مرتاح بن یعنی وقتی الخطا ناکن یعنی بشكل عام يعني الطقم يعني وقتي قد يعني د أيام موسم د دختيه أسبوع كي حطا دهرج على الجماد مين طبعا أسبوع كي دهرج مر نامينه دروج سيروج عم تيجي شغلنا مخلص ذكر درو سيروم خلاص كن بس باعتبار ضغط هي ف يعني دبي مسألة دبي دور يعني
0: جلي تخرج شن قطعتين وحر قطعات تقيس دمي بورد خو تقريبا
1: مشكلة هناك هنا مثلا وشاح فولار وكم تاني شيتكن هناك هنا وشاح تاني شيتكن هناك وشاح وكم وعبي شيتكن عبات تخرج هناك هنا هاك مثلا إيصال وشاح أمريكي دركتية بيت بيشي ولو مسلستي وشاح دربالية داويدة يعني هاك حاليا مجهانة شار قطعة كامل طقم كامل شار قطعتين وجا حسر يعني سر ماديا خندكار دميني سر رغباوي دميني أو شن قطعات شيتك يعني تمشكل الجمتين
0: يعني أف وشاح أمريكي نه إيصال دركتي نه موديلا وينا إيصالة
1: والله إما أف يعني أف شاربين صالة متشغولين متشغولين كتير نشغولين إيصال باي طلبات جمرتين سي شار طلبة يعني أمنا بيجن تشتكي اختراعك نهى أكيد ويهاب البريد ما دام أمريكي بيكون الأمريكا بلكي در كثير منظم بس المهم جردن أمريكي ولو جرد بيجن إيصال أمتد شغلن بالضبط
0: هجر أم بحثة رنجان بكين رنجين بيترتي أنا خوستنج بوي جلي تخرج شو رنج والجم والمشغلة شو ألوان متوفرن
1: أنا هجبو مثلا رنج ما مست يعني مثلا بيتر ذوقي سر إنسان دمين يعني أنا بيجن ج 70 يعني حفتي وبنجاح حتى حشتيش صدي رشه رشه ذهبي يعني أفرنجي قلت كاربيج يعني قلكي معتمد. بس هناك هنتين مثلا سبيد خازن، هناك تين مثلا زهري خازن، هناك عفني خازن، هناك موف خازن، او ايجاد بالرغبه الشخصي سر انسان دميني. بس بشكل عام يعني حفته بينج وقت مو حطا حشتي جي صدي رشو ذهبي متعارف عليه. بالنسبه لجمار جبو الوان جبو منكب مثلا والله افرنجايا طلبها منه ونطلبها منه رش سبي قماش الجمه هي ام طالب دريحين يعني دبين فاي اف قماش ما هي وجاهز تيج جمد به تكيس مغلف جاهز بس طلبات خذ دمه ثبتيني أم جاهز جاهزكن. بس وقت يدبي غير لون كله محروف به يعني كذا أم دبين يفضل هون قماشه خبينا أم جرب يجي مثلا جبو عبي وقاسك لازم جبو شاح وقاسك لازم جبو كم وقاسك لازم ده كفسوكي شفار طلبات خلقور كيفا خبين جمار بين للماء أم بطرزينن وبدو
0: موديلات شاوان موديلك محدد جو قشار هي يعني جي موديلات دنهنن
1: يعني بشكل عام وقت ما قلت أفشار قطعانانة بس وجاء تدي هناك مثلا ويجبين عبامة مثلا جمر خطك ذهبي دين دوراوي تدي باعتبار فورتو قي زمان دخوازن حريك دي روجي دي ولو كيف خشن دخوازن يعني بيتر مميزتر بالجهوالي خواه أفجي بدقير سر يعني سر طالب سر شاقرت يعني وتظن يعني انستغرام شي بوي صفحات شي بوني مثلا ذكاء صناعي شي بوي حتى هاكا إجا موديل أجمر سر ذكاء صناعي أو شخر جاهز حتى موديل تصميمي جاهز جيدكن جمرتين أم نفسها إذا جمار ذكينا أفجي عائدة شخصي يعني بما الماء تطلب بي شتي قدمني إمكاناتي مدى من ضمني يعني كاري مدى بقاربين شيكن أم شيدكن
0: أو قوتنا قول السر داتين هجر أم بحسا ويشاح بكن ياكمي إيه درتوني بكن قوتنا ويهون شاوا داتين برياء أم بيجن حراري طبيعية يان تطريز الجموة
1: أنا إما بالنسبة لجمر تطريز وخياطة الجمعية طبعا طباعة حراري وقتها كرم كرر هي وهناك هنا لولو شيدكن يدوي هناك مشغل هنا أو شغلي مالي أعمال يدوية وانا يقول شغل هاري دست أو جموريك هنا هناك شيدكن هناك هنا استراسي حراري إيه لزق شيدكن بس أنا ما بالنسبة لجمر تطريز وخياطة تاني الجمعية بالنسبة لعبارة قلت سرطين يعني بشكل عام هنا طرفك ويناف به مثلا صفاء اكو بيخرجي مثلا الدكتوره فلان الدكتور فلان المهندس فلان البيولوجي فلان الانسه فلان المعلم فلان كذا الى اخره هنا بالثلاثي ديتين طرف يدني صاله تخرج مثلا انا دحزارو بشوش هذا نكار دينين مثلا يقول شاح ملكي مثلا وقت دياري كجدي وبافر مثلا الى امي وابي يقولوا جملة كله بسيط يعني لا يتعدى لميجن دهقوت نابه السركم عبارة كده يتيني مثلا إيه بابي وان رحمتي بو مثلا جاوان صاغ بي مثلا مزدياري بابي خدكم جا خدكم براني خدكم يقولوا عبارة بسيط بيش بو وك تشجيعي دروجة بيش دينو يعني أفقابك شو مثلا بي قابن دينهين بيش يعني عبارة بشكل عام محصور دفان في طاريت يعني
0: او تطريزا قهون سر وانجلان داتينن او يا تشاواي تطريزا وينا يدوية يا ماكيني ويل جموهنن
1: نا ما مستلمة تطريزا ما تشتكي يدوي الجمع تنقش الكتروني ماكينا ما سمية فيلمي وينا تصميم وينا جاهز بسر كمبيوتر جاره نقدر بيجن بري قوم بطر زينم دخازم التصميم ما يجيب نارن برنامج جن شو ام تصمم من الحاضر دكم جوان شينن تعديلك بسيط هذا كذا ايش بقول تدي شافتي شينبن أم دعدلينه أم دمت دلنا كيني سرق وسبية يعني بيش إلكتروني وممكن تشغله وتطرز
0: تقول تقريبا نجي حفت سعري إيفانجلان جموة حرقة عاك سعره ويناشك لك يا طقم كامل هون تحددينه
1: بالضبط يعني قدر الامكان اسعار يعني او في دوله قال لك زيده ام تحاول ان نكن يعني جبري ماجي كارك يعني امجي رزقك ما يجدود يعني ازمقي اسعار يعني بالنسبه للسوق قشر يعني كياتي جمع ايه وضع وانا تعبان بيجي حتى مالي كاريجي واردك بشكل عام يعني اسعار ما زمقي مناسب يعني تفقوا ماش ام شاحكم حاضر دكن جاهز جمتها هي $5 حطاني سقف $6 طبعا تف قماش تف تطريزه تف خياطه تف قشي اذا سر موديل يدني مثلا هنا كان عبيد خازن هنا كان مالكي خازن هنا كان مثلا موديل يوروبسكي الشغل به تجربه يعني ضمن فان اسعار هذا يعني نزل تدري
0: قطعا الجم وهنقو بري حاضر كسن بري خبدن ومستعجل بن قطعا هبن حاضر بن بس بتني تطريزه على السر وينا ما به
1: أنا جبو بو تطريزة دبي بري خياطابه يعني هنا كانتين دبيجن خياطة مجمالي يعني أمي فخور بدرون أم دبيجن أمي بري قهون دس بيبك أم بدرون أم وان برد خينن إنه أمي جوار بطر زين تصميم عن دخازن نافي عن دخازن دور وخياطات بس جارنا وقت هنا كرم كر هنا كتين مثلا حاضر كرنا خياطة مجمالي هنا يا مثلا دوست نيوان جوار خياطة عندنا جوار دبيجن والله هي قصري عفو بكن بن تطريزة دنا ما يعني ناكه بن بكينية دمارة نازبطه فمرين يدنا ذن بروان يا أم دكن يدوي يا أم دكن موريك يا مثلا دشين طباعة أوايا الجموانات شيء بيتر
0: قطعنا حاضر الجمو هنبري قياسات جاهز بن
1: طبعا بشكل عام نحاضر ان انا كاي عبابه مقياسها ويدقرن تدي طول هي كتف هي مثلا خورت هنا قيز هنا مثلا يعني حجم خورت قيزانه وكبدونه اما فقط على الطلب للشغل بس بالنسبه لجوشاح وكمره كم وك شكشاك هي مطاط هي ام بشكفره وطندبه جبو تدي حجمي سري وجوشاح طولها هنا بشكل عام ستاندرد يعني صدو حفتيتي وعباجي سر قياسها طبعا الشغل
0: دفي دما هاني دا تشقيسي ضغط الجمو الكارخانيه ده هي لسرد روتيني لسر فانجلان
1: ماموس حر تدي حر صنفك حر تشتك موسمي كيوي هيوك موسمي قنم تدي فترة موسمي قنم دمها كيد عالم كش تدي كمن هكو ده ايماجين هاكا براستي يعني وقت بيجين موسمي مي يعني هاكا موسمي تخرج جبر قش مشاريع اخو حاضر كرني اي مشاريع اخو تقدميني اي تدي طلاب امتحانات دني جامعات خاصة جامعات حكومية هني تدي قش بروغرام وانبه براني برامج وانبه براني بس نها في فترة ما هم بيجن حفت حيشتنا وانسي مها يعني الحمد لله باش ضغطك باش الجمعة شهد يعني وقت بيجن موسمي مي يعني موسمي كاري جلي تخرج
0: دداوية دبرز شروان شيرتا تتشيج بوي خوند كارن هجر بخوازن جلي نية تخرج تشيك نجي كنجي دباش قبري خبدن ترزيفان يعني اي مشغل يج بوي قو دداماوي دحازر با
1: شخوا أول شيء أم وقت بيجن أم سركفتني إيش قشار دخازن أم دخازن إن شاء الله خورتو كيزي ما قش سركفتي بين ولو خندقاري ما بهر بنجي بس يعني وقتي قلت جلسة خوي تصويري مثلا دحد ديني مثلا تظاني أنا أي طالبي صالة سياء وصالة دودوا مثلا أي جامعة جرجلي تخرجنا لازم إيش برهنا صالة كبشاية كذلك أنا أي معهد بس مثلا ما دام تظاني بيت التخرج ويعني يكفي خزانة يعني مثلا إنه بخرج نا خارج مواد بير بمين النمين ديري وينا بوقت هم بخازن يعني نا هون ضغطيل خدكن ونا ضغطيل إيه مطرز دكن نا ضغطيل إيه خياط دكن جبر وقتي ضغطيل يعني وقتي موسميوي فتظاني صال تخرج صالة تاع تخرج بري وينا بوقت دهرو بازارو بيسترو تبخازت طلبة خوشك ويفهم كريم بده مثلا خودينك شاشتيك هابي مثلا مجال ترهابي تبعد ليني ويباش بي ويعني أفي بشكل عام كاركي بسيطة مدكن ما تشتكي ولو تبيجي مناكن يعني وإن شاء الله وقت بيجن توفيقة مشخورتا وقزاق شار هيي
0: جلك سپاسش بو تو تبلیبونا تبرز شروان سیف الدین خودی کارخانه کدروتن و تطریز لباجار عمودی ساعتا تا گلکی خوش به
1: سر جاوا گلکی بخیره قوت بجواره کدواجی پیروس
0: گلک سپاس اف بو هف بيفينا من لقل بريز شروان سيف الدين را تشكرتي دا بحسا موديلات عندك بحسا رنگان دكر و بحسا اقبال و خستك يجي دكر اجاجنا هادا بيروز بجهر خوندكار كي قو تعب يو دتعب دبر خوندنا خودا حطاني صالن خوين خوندني بداوي بك و هفيا بشروجك خوش بو يواتفا دخوازن موسيقى

0: گهداری مام گیان قنجکا خونی تقنی کت دما داویده گلک جوان کسین گو واتساب کارتینن پرسکریک اک بوان چید بکوشو اکاونتین خود ارتکبن جنشکی و اجازه داتر لسر وی مشکلی هگر ام با آخوین چی سدامین وینان چی ما بوان را چید ب نهاب مرای الستیدیو هفکاری ما یونس الهیمس بر پرسی بشی تقنی در رادیو آرتا ده دما تباش بی یونس تبخیری هاتی
1: یا هلا والله روش باز در
0: گلکی
1: وقت دو ام بروش تیور
0: بلی ای یونس ایجا هگر ام جوه یکی دست پی بکن او نامه یا کو دگه جوان کسین گو واتساب کارتینن دما کو جوان اکاونتی وان در دکوین ناورو کاویری سالی چیه؟
1: طبعا بیتر بکر چی ده به گرما بالا خود ای حوالی مجمرد بیجن بیتر ای ده اکاونتا یعنی ده حسابا استخدامت کن تلیفونی ای واتساب عادی استعمالت کو اعمال کارتینه و بالاخص ای تلیفونی وان اندروید به نایفون به فقال لك حالات جهوالي مرتشيبون العمودي تشيبون مثلا هوالي مديتن يعني حسابي وان درت كات الحالي اخوة ودكتبين الحساب قيد المراجعة فالتفع عربي بيجن باعتبار السلاب عربيتي قال لك تليفوني ما قش بعربينا تبي جاري تحقق من نشاط حسابك ومعلومات جهازك للتأكد من اتباع شروط الخدمة ودبي جنة ما يشعار كيشتر بشينن بشتي بسو چار ساعتا تمام؟ وقال لك حب يعني وانا حساباتي وان درت كافي دبي ما تشتك نكر يعني يعني بخالك حوالي خور تشتغلن ما تشتكلو يعني مخالف نكهية فهذه مشكلة هاني فترة داوي قال لك دركت يعني شو بخالكي
0: لازم يكتبك حطاني بحسابي خوفا قرين إيجا
1: جاش خوفا يا أفقرة ما قشبونا فيا من أيك أفرس على جير هات إنه حسابك قيد المراجعة وبسو چار ساعت مجال بترهي مجال مرهي مفقرين شركة ولود بيجا بيوجه غير تطبيق بكرة وتهوفك يعني تتم محاولاتك انه التطبيق دي ساعت بشغلينا يا تعادة تفحيل جرشيك قال لك حاب عبر السالة جوان درت كفن درن شاوات كن ويبحز فينن
0: الغاء تثبيت برنامج
1: ايوة جير شيدكن ويعادة تفحيل شيدكن وبيان باش فتبينه بس وشار ساعتها تبكار ناينة تعينك أو نسخة هني بهل آل جم خو بهلا إجادورة بشتي بس وشار ساعتها ويرد اشتر ورا إجا الشركة احتمال بري بوقتك بها يعني احتمال إنه بس وشار ساعات بلكي بشي ده ساعتها اشتر رد ور يعني طيب إجا خطا مشكلتي حل كرن شواتي حل كرن من تشكيت ناك هو تطبيق بكره وتشكيت فناك إجا قبل التطبيق تفك بشي بيسو چار ساعات ويشتري صلاك وره دي بي يمكن لهذا الحساب الآن استخدام واتساب لأنه دانين تمت مراجعة النشاط وتأكدنا أنها تتبع شروط الخدمة لدينا يعني شركة بحد ذاتي خواه ومشكلة حلدك تدركت الحالي خواه تفتقره أبناء اختراقه ومنتشتكه مشكلك عامة فيا
0: يعني تسببي وينات نيي بس بتني شركة ولد كهجرد حساب هبل ومجالك يددوي مستخدمي هاني حطاني بس تشار ساعة ويحسابي بتقرينة
1: بس زي بياجي بركزين بسر يعني بلكي بأيك تشربة لأنه شركة بخوا مشهورك تاخصن اعتذار شخل كيدكن بيقل لك حسابات الحالي خدر كتنا أبيع مشكلك عام جمهي ومحل دكن وان بخوا شركة ميتا اعتراف كر انه أبيع مشكلك الجمهن هي تمام فوان اعتذار كرن المستخدمين وقوتشيك حسابي درك تيجي بشكلك مفاجئ او بشكلك غير متوقع وحسابي بيبقى راندن وبالفعل ولوي يعني بالفعل انا كحساباتي درت كيفن بالفعل تيبقى راندن الحالي خوا فاش خلكير بيجم ابدا يك حسابي دركت برقب نكف تاياويده ويبقى الحالي خوا يعني الشركه بتقرينه بس تنشاطي لسرنك يعني نشاطنك يعني ونا إعادة تفحيل جرشيك ونا إعادة تثبيت شيك وتطبيق يبهل والحالي خبب
0: أف بري آن هولود بو يعني أف هي دمك أبي يادر كتير
1: أها بري آن كهولود بو في حال تتشتكر با منافي أو غير مطابق لشروط الخدمة يعني احتمال أشتر مثال كي بسيط بيجم قال لك حب روابط ملغوم دشين إشخال كيرة أو صورتك ملغوم برابط كي هكر فرضان فشركة شركة يعني شركة ميتا ناس ذكروا انه رابط ملغومة فاويم او مستخدمي هاني حظر ذكر يعني قال لك جارة مثلا حظر تشيدبو افه تطبيقاتي نمعتمد بكارتين وك واتساب ذهبي والازرق ونظام تشابانا غير معتمدن افاناجي حظر تيسر حساباتي وان فدبي حرت مرو آ مرو كاربينة آ رسمي بكاربينة ومشكلة داوي مشكلات مؤقتة وفاي شركة حل دكي هدي هدي
0: إجايونس شبلي قونا بكار آنينا في واتسابا آنا رسمي شيرتين تاني إيه هري قرن إيه هري داوي جبوي خلكي تشيش بوي قو حتى راستي حزري سر واتساب نينن
1: أو آحري مهم تعرسمي بكاربينة وتحرتم أبديت بكي وآحري مهم يكادنجي هي إنه ترى وابطات فنكي يعني تا اي رابط فكر اشتر رابطك هاد دو مثلا جروبك تذهبهم يك رابطك شانت انه بمجرد ستفتح هذا الرابط تحصل على 250 ليرة سورية جديدة تمام او رابطي هاني تليخيني ومعلومات الشاب خاصي او معلومات هاني اختراق قلت شنو الباتتك فرابطها بانك افيك وبرا حرتم تطبيقها تا معتمد به وحرتم بحد السين ابديت بك وامهم كلمات مرور ايجم خوت ندك السكي يعني
0: دروجين بيت تجمر بحسابي ياجي بك يونس بميتشاوا فان رابطي اينا راست اينا رسميش اي رسمي ناس بك
1: طبعا هبا اقول لك علياتي بهنا بس الصراحة اشترق على خبكم جو الشخص اي بيرت شغلم يعني نواثق بمجي مليون بالمية ازوي رابطي فناكم حتى جو از مضطربة ميرابطي فكم اي رابط بها دبيز باكد بأول شيء لحقاوي إنه مثلا لحقاوي فرضا رابطن هن درايف أبانا عادينا بس رابطن هن يعني حتى قراءتها هو إنه مفهومة تمام فمي كارنت خلك كيدن أو فقرة كيدن تشوك قالها يبكنوك فقرة من يروح
0: بلي قالك سباس جبوتها فكاري ما يونس الهيمس برسي بشي تقنيد راديو آرتا دي ساعتها تخش به
1: تجي كلكي خوش يا هلا

بفيست رانا خوش جو تجاكي فوقو فندم دقين داو ياخلك أخوني إيروش برنامي راديو زين قلك سباس جبوي جهدار كرنا وحطاني فيكي اللي جهدار انهي جاو دلال قلك سباس جبوي هفكارا من دورين على السر كنترولي والسر فان سران خوش سباس جبو هفكارا من هيفا عبد القادر السر آلي كاري السيدان حسين بوربوم سبد عيني دمي دخلك كدنج برنامي راديو زين لهيفياوي حطاني ويدمي هم بيدنا بخير وخشيدة بخاطري وخ

محتاجة شمي تعلمت الصبر منك يا يمه الهوى انت الهوى ومحتاجة شمي يا اغلى واعز مخلوق عندي يا

بكم حيري مي في درات ازواجكم في در دس بكم ريا ممكاز مسكن باور كزنا سكن خد استرسم خشاشكم.

بخك بخدك سلام بشوية كذي قولي كيف لك وبركبان وقري مانا بيجونا سزيارة شيخ خادي مغلوب شيخ.

البج وبالا كشكيما في ساني فريزيين والبج وبالا خورتيك وديما شال وشافكيين وكشكيما ديلا بكودينو حكاتم يا وليب

حقات بيه وريه بفوزه بفوزه يا حقات بيه ما خوزه مش خراب ربينا يا وحقات بيه ما ربيني والله حتى الصادق هذا بيشاخي دار دكبي.

ما شفت ابو عزب جايم يا رام ابو يا رام ابو.

كيما شفت ابو ازبجيم يا رام ابو يا رام ابو شرخه.

لك جيت ابو نزعن من تغيدي نبعدتك جيت ابو يقين هيا واش بنتنا دبلكي افجي خونك بو يقين هيا واش بنتنا دبلكي افجي خونك بو بلي علسان الشيخ وعنب خديت تشتي مديت ابو بلي علسان الشيخ وعنب

سيدي تنعتد خواس نوك دلي كسيدي بو دلي من فردي تنعتد خواس نوك دلي كسيدي بو قروش بكويف بشوبا هردان تدبا لا من دبو بشاف أسبر دلخوش دبو.

والعين والعين والعين يلي تكحلت والعين يلي تكحلت.

بسك تيجي حارتنا يا عيوني.

علي حضحك واخدعه ويمكن اخونه. لو حصادف قلبي مخلص مش حامل وصوله، وانضحك علي حضحك.